0: يا تقيل.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: اجيت
1: اسمعوا يا نعم
2: اي نعم عليك رح تجي على البيت
1: نعم
2: ورح تجيب الخبزين
1: نعم
2: اعفيك يا شاطر

Delta Lebanon, 101.7 and 102 FM. We're with you wherever you are.

0: مبروك. ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدة. تفضل. وقف لك وقف لك ما وقف يخبر لك وقف. ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا بي يا بي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا. يا مدموزيل عايده.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفايرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هذا كمين عملنا للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
1: بس الأرمة الدولة كتبتها.
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولة بيتعملها.
1: يا سبع أفندي أنا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: أنا بالأساس شرطي بلدي، أما الآن فوق وظيفتي أسند إلي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا ديرجي بهالأيام الكل وزارة وزيرهي، وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا معنا، احنا سبعة ثمانية معنا الشغل، حطونا عن نقطها.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم مين عم بكاسدير واسم عم بتفرج علي يا اولاد.
1: ايه الله يوفقك.
0: ايه الله يوفقني فيكي. هات ورقي.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قليلي الله وفق. يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده يوفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بده يوفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلة. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك؟ ازاجتك؟ يرك لك لك لك لك لك يا روح يا روح يجوزك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني. يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي أخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي أمشي بلا صورة؟
0: سكتي. راح بنزعي لك صورتي بديلها.
1: خلصني بقى جيل عنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قرب تشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: مدموزيل عايدة المهضومة مغيرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يا رب هي قلت لي جاي لعند ناس، ما قلت لي جاي نسناس.
2: أنا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: سرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب، هون ما إلك شوارب. مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربي.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحل شواربة؟
2: حلق الشوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخلي بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند البوي فريند الله ينعل، ما بكفي البوي اللي عوشها تزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتمع فيها.
0: ما هي الحديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر إلك.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع؟
2: لا، مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي، يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. روح قولوا ورجع بسرم، خلص وقت السيف، نرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوي هاو بيصلنش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو بنقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: لشي بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب غريب غريب، ما لك حدا هيك سي، هيك زعيم، هيك واسطة، هيك يشد فيك ما فيه؟
3: لا.
0: عال عال، فإذا أنت رجل أنموذجي فين ننفذ فيك القانون بدون بحدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: إيه رو هلأ منطلعك مخالف. طول بال معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم، بدك ورقة صحية؟
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب يا الله يا الله. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور؟ ايه.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم، خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور تفضل، عمول الزبط على النمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شي وين تاني زبط تاني عدم متسجل؟ وين متسجل؟ وين متسجل؟ وين متسجل؟ طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر طرر

0: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسلة تقيلي، أعطيني تأحملها عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي أسوارة مخبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك يا هدي.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنونك دي.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: كسبع ولا لا؟
1: شو؟ مين؟
0: ولو كسبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا أهلا أهلا، لا تبغزيني، ما عرفتكش. خيالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه. ها لبني ها ومدري كيف، بس مشيت فيهم ما عادش أعرف حاجة. أنا متصقف دخلي، مش تقليل نساني شوي بلغتكن؟
0: بعدك على حالتك، شو جاب لك خارك؟
1: جاب لي هالنضو. لايكي لايكي مع الأبرة أبتي لايكي بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنيات الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا، نودرت علي رب هالنضور.
0: يا لطيف ما أشترك.
1: شوك عمي؟ أنا بدي روح لعند البنات طيشتلقوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالنضور وبسحب لعندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزة وبضحك لها من دون ما تشتلي، وبلش جميلة أمها وبلش جميلة هي كمان. انت كنتي عم بتنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: نودر على الناس ممنوع، بكره بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك الله مفتوحه.
0: انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق، كانه هالحيط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوارة.
1: شو؟ وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ اسمع تقلي غنية كرم العلالي، شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسي.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب لي اياها. يلا هيدي انخطبت تنشطب لها اسمها من الدفتر. عليا عليا بحرف السين عليا. شطبناها.
0: ومين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف. ولو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناظر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدنش عرفوا ولا شافوا اشو لابس ابع الاخفة؟ وين يكون عنه؟
2: شو عم تحكوا؟ سمعونا نحن هون عبالكم.
1: عاليا خطبت بيها

0: ام الياس
1: هديو هما الناس عم تحكي
0: شفتي شفتي يا ام الياس
2: وانا الليلي مش رح اغفل الليلي بدي اعرف مين
3: لازم نعرف لازم نعرف اصوات عليا من مين لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: لازم نعرف
4: لازم نعرف
2: انا اللي رح اعرف شباك مضوى بعد سهران اقولكن ناطره حدا

0: Şuraya sabır.
1: Saru. Etnemuş. Lehu. Rah arşkun minu. Bes asak. مدري شو طلع لي بالناظر شبح كبير وبس شلته اختفى اختفى ياها مين الزلم
2: سبع شو عم تعمل هون
1: بو مرعي منكش مهتم بالقضية
2: انا ناطر الغرب
1: وانا ناطره
2: بس ما مرق حدا روح تنام وبكره منشوف
1: وين بدي روح وين بدي يختفي اشتغل الناظر احسبه غواصة بظهر البحر بدي اعرفه بنوي يلا اشتغل الناظور اشتغل الناظور اشتغل الناظور ناظور

0: vivir.
1: عرفت؟
0: بالإسوارة؟
1: إيه.
0: وإنت زعلاني؟
1: لا، بس حس إني مغيرة، مش عارفة شو بني. وبقول ليش لعليا مش إلي أو لوحدة تاني؟
0: لأنه الإسوارة اختارت إيد عليا،
1: وأنا إيدي مش حلوة؟
0: حلوة وفيقي لإسوارة.
1: وأيمتى بتجي وبلبسها؟
0: اليوم عليا، يمكن بكرة أنت. ما زالك مديتي إيدك، بدو حدا يلبسك إياها.
1: أولك عم فتش عأسوارتي؟
0: وإلقيني تتلقيها.
1: مش عن غيري، بس عليا ليش ما بتقول منين؟
0: هيدا سر لعليا، خليها عايشي معه، لأنه السر إنسان تاني. يمكن إذا حكيت بضيع وبتنكسر هالمزهرية اللي هي الحكاية، وحتى بعنايكن أنتو ترجع عليا شخص عادي.
1: يعني إذا عرفنا منرجع عبيوتنا
0: وبتبطلوا تسهروا مع الحكايات اللي دارت على الإسوارة. يمكن إسوارة عليا ما تكون شي، بس نبهتكم إنه دايكم بعض فاضيين.

0: تتحركوش، الحقوني على السكت. فاتت عند الختيارة، أنا راح أربش على الشباك وأعرفكم شو في جوا.
1: أهلا بعلي، جيتي؟
2: جبت لك تين وزبيب.
1: سلم دياتك، حطيهم حد القنديل.

0: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
1: عيشي وحدك يا ستي.
0: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
1: حكي لي الحكاية.
0: من زمان كنت ناطرة عباب، وهون يوم مرق وأخدني من إيدي وجابني على هالبيت يبقى يدوس على الصخور ويتنقل بالحقالي ويزرع الوعر ويسقي الصليخ ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
2: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتاء،
0: حدول السطح قرب تشرين،
2: والبنت وخي رجعوا
0: يا حني عم يدرسوا،
2: بكرة بيتعلم وبيتركونا،
0: بدها طريق ونتبعدن عنا وما فينا نوقفهم، بدهم يكبر وعيشوا ويفتشوا ويحبوا،
2: بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
0: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
2: صحيح، الله ما رح أحمل السطح وإزرعنا الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتها. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها يا رفقاتو.
0: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية،
2: والبنت بس خلصت التكاية حطت على الديوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده.
0: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغناني متلي الدني.
2: ايه مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
0: بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعدوا الناس بحبوا وبيحسدوا وبغاروا، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيف الفيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: قال من وين بيجي ستريس
9: بلشنا هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
9: انا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076
11: Ladies and gentlemen, are you ready?

فروسة، good morning، bonjour يا حبيبي، عقبال كل سنة، نعاد عليك في الصحة والعافية وتضلك بهالهمة إذا الله راد مثل كل سنة. بعيدك أنا على الراديو، ما بيقبل نعيم غير ما أكون أنا الفيرست أني عيدك حبيبي. thank you لألك على كل حال نعيم so much، وإن شاء الله عطول بتضلوا إكيب حلو بالإذاعة وبتكملوا بعض أكيد. مرسي لألك وعقبال كل سنة فروس. I love you, always proud of you حبيبي. يلا نهارك حلو يا رب.

أنا قلت رح أعملها معك اليوم ورح أزمط يا نعيم منك، بس ما زمطت أنا لأنه عيد بكرة، فكنت بقول أنه بكرة أنا مني على الهوى، فرح تمرق على نعيم هالسنة، فتري نعيم حضر كل شيء ونعيم ما بينسى شيء أبدا. بونجور نعيم، ثانك يو نعومة، مرسي، هابي بيرثدي، مرسي مرسي مرسي مرسي، اي لاف يو اول اول اول اول اول، ما عدا شخص واحد.

هلا بكون تسألوا قدي صار عمري 27 لا تعرفوا 27 تضحك بلا سنين نعيم ليه عم تضحك كل السنة بعيدكن اليوم انتو عايدوني ايه نعيم مالي مالي مالي مالي مالي, مالي.

0: واتساب. ثانك يو لكم. انا عيدي ب 27 بس بكره، لانه انا لارجع التقي معكم لنهار التنين. فاليوم حب نعيم يعيدني. ثانك يو نعيم. سنة حلوة يا جميل. نعيم تعرف اي اغنية عملت لإلي البيرث داي لإلي لإلي؟ هيدي هي. ايه؟ لانه انا كنت اخلع نعيم من زمان على العمود. مرسي لك كل يلي عم بعيدوني. ثانك يو لكم. مرسي مرسي مرسي. اي لاف يو اول. بحبكم. طيب شو؟ لا عملنا مقدمة ولا قلنا صباح الخير ولا اعطينا الاسئلة ولا لا لا خليني اعطي اسئلة اليوم. نايم اغنية ختام لفارس كرم، شو معقول تكون؟ يمكن تكون له يمكن لا. نعيم ما بعرف، بس انه لفارس كرم. انا اليوم جاي على الاذاعه بكره، ام نعيم قال لي معقول جايب معك برجر؟ قلت له ايه، طلع بالي اتروق برجر. شو لك معي نعيم؟ ام نعيم فكرته انا جايب منقوشه، فات جايب لي باستا عم بسخنها، فطلع اضرب. فاياها هيك الاكله يلي ياي شو طيبه ناكلها بكره وظهر وعشيه، ما بتقولوا لا. اسم البنت يلي اختاره نعيم، نعيم اليوم اختاره صراحة بحرف النون الان. وهلأ طالع احتفل نعيم انا بعيد دغري بقضاء الكورة. عزميني نعيم، دبح خواريف ودبح ما بعرف شو، كل المعيادات عم بقبلها نعيم يلي عم تجي على الواتساب الا وحدة. 0-1-4-9-5-2-2-2. ويلي بدو يبعت واتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. ألو.
1: ما بتستاهل انه ما ينسأل ولا سؤال، يكون كل المحور
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هالقد. لا
1: انا من جهتي بدي اتمنى لك كل شيء حلو.
0: ثانك يو يا حبيبي،
1: لانك بتستاهله.
0: شكرا.
1: الله يخلي لك هالعائله الصغيره والكبيره اللي بتحبك.
0: اوكي.
1: نجاح مستمر كل سنه بعد سنه، ونحن كنا عم نحسب انه نكون لفانسات طلع نهار اربعة.
0: ايه نهار اربعة.
1: الحمد لله. من هلا بنبلش وبنمدها لبعضها، ما تعتل الحمد.
0: ولا يهمك.
1: الله يحميك، الله يخليك، الله يزيدك.
0: مرسي مرسي مرسي سليم. خلص مرسي.
1: لحظة لحظة.
0: لا لا ما بدي اخذ وقت كثير، ما بدي اخذ وقت كثير. لا لا مش هالقد.
1: يوم حقك
0: علي. ايه بس مش هالقد، ناخذ وقتنا. اوكي.
1: الله يحميك من عنده وضلك منور وضلك بهالهايبريتي تعيتك.
0: يلا ثانك يو سليم. مرسي كلك ذوق. مرسي سليم. مرسي سليم. سليم سليم. في معي قدامي اسم لاعب باسكت بول من فريق الحكمة، مين هو نعيم تعرف؟ لا مش هو. مين بتقوله كاتبه قدامي؟ جورج كنعان. ثانك يو حبيبي كلك ذوق. Happy birthday to me. عيد انا وزعينكم. نعيم اول كادو وصل. يلا كوسا ورق. هاي نعيم ورق الملفوف يعني، وكوسا يا شو طيبة تكلها خمسة الصبح نعيم. هاي اكيد بكلها انا. هلا بفكروا نعيم وزن شي 400 كيلو قد ما بضل. حلو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: يعني كنت اطلب من نعيم هالغنية يهديك اياها لحاله.
0: ياي عسى قالتك. ياي
2: فارس 23 سنة من العطاء مرافقك على الراديو.
0: هالقد انا وياك؟
2: اكيد اكيد يا فارس. من 2003 كان في مستمعين من هودي اللي بيطلعوا بيتلفنوا بعد ما كانوا خلقانين،
0: هول بيوقفوا بالصف. ايه
2: 100% ما كانوا خلقانين، حتى كانوا بعد ما صاروا بالكوفيرز. على كل حال انا بدي اتمنى لك النجاح والصحة والعافية ويخلي لك السترة شغل ولادك
0: شمية،
2: وإن شاء الله عقبال الألف يا فروس.
0: مرسي وحدة وحدة وحدة اسمعه وهدية للي بدك إياها
2: ونمبر وان نعيم.
0: طيب اسمع
2: غنية نمبر وان لفارس.
0: اسمع شمية
2: يلا يلا عم بسمعك.
0: يلا يا ما تحت الدقون الويح صابون ويا ما تحت الشوارب أرانب.
2: كيف؟ ويلي منيحة منيحة
0: عجبتك تكرم فارس. اليوم 27. أنا معك
2: 27 أنت وأنا 7 خلص في 7 بيناتنا.
0: أوكي
2: يلا حبيبي نهارك حلو.
0: Thank you مرسي. ولن أحب سواك. شاورما وبرجر ياي شو طيبين. رودي Thank you. طالع أنا اليوم على بلدي بقضاء الكورة شو هي اسم البنت بالأن أن فؤاد زغريدي صباح الخير. جرازيلا بوجور وراميلا جود مورنينج. يا شو بحبكم تنينتكم لدو نعيم. ألو
3: بوجورك فارس.
0: بوجور
3: وائل معك.
0: وائل أول مرة بتحكينا؟
3: تاني مرة
0: أوكي
3: فارس باسم مشجعي رابطة بايرن والألمان.
0: هيو أنت بتحكي معك. باسم الرابطة؟
3: ايه أنا على فكرة مسجل لك اسمك وانت مش عارف مين.
0: اوكي
3: فارس انا اليوم كنت حقت على هدني مع جيلبرتو.
0: لا لا لا ما بيمشي
3: بس ما غلط.
0: ايه
3: يعني واحد بيدعى على هدني بيقوم هو بيطلع ما بتفهم عليه شيء تضطر تنتهده.
0: صح
3: وصبحناك يا فارس وعبالي.
0: ثانك يو مارون جرجس يا ريت بتصيب شي مره شي. إبراهيم ما صابت معك إلا الأكل هي المشاوي إنه أنا بحبها كتير. اللحم الني أبو أحمد سودة نية كل الوقت. لينا على خليلك ابنك اليوم عيده. ألو
4: وهابي بيرثدي يا حلو.
0: أيوة طل طل
4: يلا الكيك ننزله
0: طل
4: عبال مية خي فارس.
0: مرسي يا حبيبي
4: انا بس عتب صغير.
0: نعم
4: 23 سنة تعرفوا حقيقتهم
0: 23 سنة ومتحملوا يا الزلمة.
4: هالقد والله عيط لك فارس ايوب. حبيبي صبر ايوب. لان
0: شو بدي اعمل
4: يلا ان شاء الله يا رب الصحة.
0: شو الاكل هيك اللي ما بتزهق ما بتمل منه؟
4: لكن المغربية بحبها انا.
0: بتحبها؟
4: ايه
0: ما بتمل منها ابدا.
4: هلا كل يوم لا يعني بس انه
0: اوكي طيب ديل
4: حبيبي. شوفوا
0: يا هلا ميرسي نعيم. لحم مشوي نعيم هيك عم بينزل تزوم تتربيت هوا الشي مالي حبيت حلمي ارجع عمر بيت عطرباتك يا كورة. الو
5: لك احلى صباح الخير.
0: ياي
5: وعمرك طويل يا رب.
0: هيدا النهار شو زنيخ ياي شو عم طلعولي نفسي. تفضل

0: شوية ني على معلق على
1: تكلهم دايما طول. إذا كل يوم ما عندك مشكلة
0: كل يوم
1: عن جد طيبين
0: كل
1: مع
0: يوم
1: مع فحل بصل هيك فحل بصل
0: إيه ما بتقول لك بصل نعنع
1: أوكي ديل
0: يلا
1: باي. يلا باي سحر جود مورنينج لو أحلى بين الخد والحاجب سحر العالم كله ماجي بونجور ماجي مرسي كلك ذوق ماجي نعيم وين النمبر وان عم يسألك روح شوي جايين روبير مرسي يا حبيبي نعيم بارح لقوا منتخب إسبانيا للمونديال لأول مرة ما في ولا لاعب من ريال مدريد ولا لاعب بير على الأنصار ربح الحكمة 2-0 بدورة الأضحى النجمة والصفا 2-2 شوية ربحوا على الساحل 3-1 بادربورن مبارح عم بيتأهل للدرجة الأولى وفولسبورغ عم بيسقط للدرجة الثانية ما حدا عرف اسم البنت ما حدا عرف البلدة وما حدا عرف اسم لاعب الحكمة يلي موجود معي أبو هاني السمك نعيم عبكرة ظهر عشية لحم بعجين ديما مرسي يا ديما كلك ذوق مرسي أبو جاد بوجور 01-49-5-2-2-2 دانيس صباح الخير نعيم داني بعده عم يتقبل التهاني لهلأ نعيم باللوتو اللي ربحها جايزة ايه بس مش بلبنان جايزة بأمريكا نعيم هاي اللوتو يلي بتجي 100 مليون دولار و 80 مليون دولار ايه مش هون بلبنان 3 مليار و4 هول ما بينحكى فيهم ألو
2: صباح الخير
1: يا هلا فيك تفضل
2: لك وللسيد نعيم وينعاد عليك يا رب
1: شكرا
2: ويخلي لك عائلتك وتصلح بولادك ان شاء الله ما حدا مهتم بالاسم ما بعرف ليه رح نقول نور بيزبط صبي وبنت بركي لانه ما بعرف ان هي اغنيه منقاه للاسم
1: اوكي لا لا هو ما له اغنيه
2: ما له اغنيه
1: لا
2: بدك تضرب بالمندل ما
1: اوكي
2: ما في أغنية ختام؟
1: بلا ما قلنا لفارس كرم
2: فارس كرم دللي
1: أوكي
2: هذه البنت القوية يعني
1: أوكي
2: شكرا لك
1: يا هلا لوكاس وجين رايحين على الإكل اليوم الجيم المنقول لايف أطرانيك NSA الساعة 5:15 اسم البنت من 4 حروف بالعربي مش هيك نعيم من 4 حروف اسم البلد بقضاء الكورة من كلمة واحدة مش كلمتين لاعب الحكمة بسهلة نعيم من كلمتين يعني اسمه وعائلته شو الأكل اللي ما بتزهقوا منه أبدا وأغنية فارس كرم انتبهوا عم بلعب على الحكي يمكن تكون إلو يمكن ما تكون إلو يمكن هو مغنيها ما بعرف بس نعيم هاي الغنية ما خاصة بالشمية أغنية الختام ايه ما خاصة أبدا ألو شو بدك نعمل ناخد بريك يلا ناخد بريك ونرجع

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصحة

0: يضل يبيت.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
5: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: Back to the music Delta FM Lebanon

0: نعيم ما حدا عارف اسم لاعب الباسكت، ما حدا عارف اسم المنطقة، ما حدا عارف اسم البنت، ما حدا عارف أغنية فارس كرم شو النار هيدا.
1: ضلوا يتطلع في عيونه ما تركت عيني شو مشتاق لي.
0: فادي عويدات جود مورنينج. مع الوقت رح تفهم انه مش مهم الوقت، المهم توصل، مش مهم وين، المهم مع مين، مش بالمسافات بس بالمحاولات، وانه في ناس تجي بحياتك كأنها هدية، وانه في لحظات صغيرة بتعيش معك العمر كله. مع الوقت رح تفهم انه الحمد لله كانت تكفي لكل شيء، صدقني.

0: نعيم يلي ما إلو حبيب بيلتموا عليه الكلاب. أنا بحفر بير بإبرتين وبكنس الضيعة بريشتين وما بقعد مع البهيم دقيقتين. صدقني عرفت مين نعيم. قد ما تكون تعبان تذكر إنه عكتافك حامل جبال وبعدك مكمل وما انحنيت بالرغم إنه ما في شي بهالحياة مضمون. صدقني يلا خلينا نتابع على 01-495-222. ألو
1: صباح الخير.
0: أهلاً
1: بعد عليك بالصحة والعافية.
0: أهلاً
1: خليلك هالعائلة الحلوة يا رب.
0: شو هالهادي
1: حبيب قلبي انت.
0: كيفك يا حبيبي؟
1: حبيبي انت منيح.
0: اليوم عندي مقابلة مع لاعب من الأنصار.
1: من الأنصار
0: مين هو؟ يعني جمعة الماضي رفيق المدنيني وهالجمعة أنصار. اثنين أنصار ورا بعض كتير.
1: كتير خليل بدر.
0: لك برافو عليك سبطة. عن جد سبطة.
1: بس بدي أقول مبروك كبير للأنصار مبارح.
0: أوكي
1: طمني عن شباب نادي الوطن شو قصتهم بس عم بيربحوا لماتش شو بهم الشباب
0: مبار نسأل مبار مبار.
1: لك العويدات من الخميس عم بحاول سلم عليه مش عم برد علي.
0: هلا دقله دقله هلا حكيني هلا هلا.
1: إذا شفته سلم لي عليه خير مش رح نزرك له بس بدي اطمن عنده.
0: أوكي
1: حبيبي طويل.
0: يلا أمير الحاج موسى راي عليك كل يا نعيم. أنا هابي بيرثدي بكرة عيد ميلاد نعيم سير عمرها 72. الله يخليك ولاديك وهابي بيرثدي. عماد معروف صباح الخير. إلي رزق مرسي كلك ذوق. ما حدا عم يعرف الاسم من أربع أحرف ببلش بحرف النون. شو الأكلة هيك يلي ما بتملوا منها أبدا؟ نعيم أنا قدي بحب المشاوي وهيك بس الطاووق ما بيعني لي يعني بيكروس ما بيعني لي يعني نفضل كل شيء إلا الطاووق. أغنية الختام فارس كرم يمكن إله يمكن مش إله. اسم لاعب من الحكمة باسكتبول موجود قدامي وهلأ طالع على قضاء الكورة شو اسمه البلدي. 1 2 3 4 5 تحروف البلدي. الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. مرسي يا نعيم.
2: ادعوا لرب السماء طول عمره ويزيدوا. هابي بيرثدي.
0: لما لا مش نورة أبدا. ليك المعيادات نعيم وصل لي وش نعيم $3 كادو هلا. هابي بيرثدي. الو
3: بونجور.
0: بونجور
3: هابي بيرثدي فارس.
0: ميرسي
3: عبان النيل.
0: ميرسي ميرسي سكي
3: ام يوسف.
0: ام يوسف ميرسي كلك ذوق.
3: اطلب بسمعك بس المره حابه ابدا كمل عايده.
0: لك يا عمي ميرسي ميرسي كلك ذوق.
3: نجاح لنجاح.
0: الحمد لله الحمد لله على كل شيء.
3: يلا نهارك حلو يا رب.
0: مرسي مرسي كلك ذوق. أيوة نعيم يس ماي داي ماي بيرثدي. ما علي كل السنة بتحملكم تحملوني نهار واحد وحياة الله. لا لا لا لا يا نعيم ما عم بيعرفوا الاسم ما عم بيعرفوا الضيعة ما عم بيعرفوا شي اليوم ابدا. بدل ما تصبون كلهم اليوم لانه عيدي.
2: عهد علينا لنخلي دنيا كلها ترضى.
0: ميشو ميرسي يا ميشو. محمد كلك ذوق. الو
4: ينعاد عليك ابو الفوارس.
0: شكرا
4: كل سنه وانت بخير.
0: ميرسي. مين
4: كريس معك؟
0: مين يعني
4: كريس معك؟ البرشلونه المضبوط الاصلي.
0: اوكي
4: حبينا نعايدك يا فارس.
0: مرسي يا حبيبي.
4: بدلك فوق راس عائلتك.
0: كلك ذوق. مرسي. مرسي. زبيدة مرسي زبيدة على المعايدة كلك ذوق.
5: عايز اشتقنا لك زي
0: هيدي لإلي نعيم، بحبها الغنية أنا كتير بحبها.

0: مرسي معايا ديتكم. مرسي مرسي لاف يو اول. في حدا عارف الاسم نعيم روز؟ الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: نعم طلا.
0: بونجور يا نعم طلا. مرسي يا حبيبي.
1: عائلتك يا رب.
0: مرسي كلك ذوق.
1: من نجاح لنجاح.
0: اوكي.
1: او بس لك عم تلف انت عايزك وعلي مزهر يبارك.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: طيب يلا.
0: اوكي. جيسي بونجور. ثانك يو.

نايم للتنين أنا لأرجع الهوى، بعرف رح تشتاقولي وأنا رح اشتاق لكم بس عيد، وبالأعياد الرسمية أنا بغيب، بالأعياد الرسمية إن شاء الله بينعاد على كل اللبنانيين يا رب. هلا نعيم رايح نهار هيدا اللي رح أعمل هلا مانيو بادي يعني مانيكور وباديكور. عم تضحك نعيم؟ نعيم مرسي على كل شيء، حبك قد الدنيا مثل عادل وطارق، صدق I love you. وأنا بلاقيكم نهار التنين الله راضي.

مراي صارت الساعة 8 ونحن ناطرينك وموعودين بصبحية من أحلى ما يكون. وين صرتي؟ مراي مراي.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونفل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
8: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
9: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
7: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
8: Operating in conflict environment always involves risk and uncertainty.
9: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
7: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
9: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
7: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج حال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج حال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من زمان كانوا يقولوا قدي معك مصاري بتسوى هالقد، يعني على قد المبلغ اللي عم تحكي عنه، معك مليون بتسوى مليون، معك قرش مقدوح بتسوى قرش مقدوح. بس هي طبعا نظرية كتير غلط. ناس بمصرياتها لا بدنا نروق، ناس بأخلاقها بتفكيرها بعلمها بثقافتها بكرامتها

0: سعد يكون في إصدارات جديدة هيدي الفترة وهالأسبوع تحديداً. اللي حبوا غنية وائل بدكن تحضروا حالكن شوي تاني، بدنا نحكي عنه ونبارك له ونبعت له تحياتكن. مجرد ما تسمعوها يلا بتسمعونا أصواتكن بكم فويس حلو.
1: تعلمت كيف بحس وكيف بدي صون، وانا شفت غرام وكلام وجنون.
0: صرنا 26 أيار وبعده مبورة تأسنا. يلا يا جماعة انطلقنا نشاط حيوي دايما مع وائل، في نكهة على الهواء مختلفة. سبحان الله بيحل الهواء دايما وائل وصوته وأعماله. شغلتكن من مبارح، من أول مبارح. قديش صار عمره، قديش بتنفحته لبيبي جديد خلقان. هيك الفنان بالنسبة لأغنية جديدة، خاصة نحنا منسمعها يمكن بخمس دقايق أو أربع دقايق، هو بيكون له شهور عم بيحضر. وائل بيقولولي كيف ما كبيت غنية لقلو على الهوا بتطلع حلوة، ونحنا مننطرب ومننسجم. هيدا كلمة نعيم. هلو وائل صديقي القديم اللي اشتقتلو واللي مرافقنا دايما وكل يوم، ورح قول كل ربع ساعة بركب بصباحك

0: حياتكم لوائل. نحن وعم نسمع أغنيته الجديدة لمبارح كانوا مليون وتخطوا المليون على اليوتيوب يلي سمعوها, وأكيد أكيد الناس عم تتفاعل وتكتب الكومنتس. أول حدا بده يحيي وائل مين اليوم بصبحيتنا؟ حبيتوها بالأول؟ عم قولها بضحكة.
1: صباحكم صباحكم
0: صباح
1: يعني أغنية وائل واحد قد ما قال عليها روعة روعة روعة إجمالا, ولا مرة كان أقل من رائع. ملك بكل معنى الكلمة.
0: أساسا لقب ملك لبقله من زمان. أنا بقول كل الألقاب بتكون مرات لبس لبس الفنانين, بس مرات عن جد 100% زابطة كلمة الملك بتليق فيك وائل.
2: العمر كيف مرق بسرعة وكرجت من عيني الدمعة, ما في يوم مثله بيجي, عيش الحياة يوم بيوم.
0: كنا أجلناها نعيم.
2: صباح وميرو نعيم.
0: ما هو كل يوم بهالترم عنا خربتها خربتها. عم نسجل لوائل لأنه كل يوم نفس الترم. أنا بعرف في شعر بدنا نرجع نأجل شوي. غلطة الشاطر. حضروا لي حالكم شوي تاني بنرجع منقلع, والتسجيل رح يكون لوائل كفور إنه رح نبعتله. هيدي غلطة نعيم مش غلطك.
3: بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: غنيت الأول ما سمعتها حسيت قلي. أنا كل يوم بشوف الشاب اللي كنت أحكي معه عم أفرق بيته وما بحق, ولا بيحكيني ولا بحكي وبس بتطلع فيه. كتير حلو الغنية,
0: نظرات متبادلة
3: مش كل أغاني لوائل.
0: حبيتيها. يلا رح نكمل. سحبنا سحبنا بليز اللي عم يوصلوا الفويسات هلأ يكونوا لوائل, لأنه نحنا بدنا نبعث له تحياتكم. وإذا حبيتوا الغنية تخبرونا وتعليقاتكم الحلوة. بعرف في شي تاني غير حلولة.

0: طبعاً التعبير البسيط بيوصل للقلب وبيخرق القلب. كيف نحن عم نعبر بلهجتنا باللهجة اللبنانية وهيك معظم أغنية وائل؟ إنه هيدا لونه وهيدا ملعبه.
1: وائل الغنية كثير بتعقب.
0: باختصار
2: نحن لوائل كفوري. هون فانز كتير كبير لوائل والغنية كتير كتير كتير حلوة.
0: وين قصدك؟ بأي بلد؟ بتحبوا أشخاص بتحنوا لهم بتشتاقوا لهم بتكونوا تركين فأنتوا ما بتعرفوا تعبروا مش وائل عبر عنكم.
3: أحلى صباح وأحلى تحية للملك وائل كفوري.
0: وعطني له بوسي. هيدي منكم إيه؟ أنا البوسة الختامية بتكون مني.

0: 0-3-5-5-5-3-5-5 تقليع اليوم مع وائل وصوته أغنيته الحلوة فاتحين تيربو يعني على الصبح. يا وائل أنا اشتقت لك، قلت صديق القديم صح، بس مش عم نلتقى ولا عم بتسائب، بس نحنا كأنه شايفينك وكأنه عم نتحاور كل يوم من خلال الأغاني، بتحكينا من جوابك، بنسألك بترد علينا كله بالأغاني.
1: بلش بالفن، انا كان عمري 14 سنة. هذا الصوت بيشدني من اخر الدنيا، بعرف انه وائل يعني عم يغني، شو ما غنى شو ما كانت الغنيه، رائع رائع رائع رائع. هالقد هو حلو، هالقد صوته بيحرك كل المشاعر،
0: هالقد هو حلو، هالقد صوته بيحرك كل المشاعر. اوف حلو تعبيرك. هلا إذا تركناكم نتعبروا وتحكوا رح نبقى لساعة 11.
2: بونجور نعيم، بونجور سمعين الكرام، بكل مصداقية.
0: نعم،
2: أغنية وائل المقدمة رائعة بهالفصل الجميل هيك بالمقدمة والكلام الحلو، وهيدا وائل اللي ترك بصمة في تاريخ الأغنية اللبنانية، منحبه كثير.
0: شكراً،
2: والله يوفقه وتكون أغنية تاخد المجال تبعها والمدى تبعها،
0: بس باختصار بدنا نبعث له
2: والنجاح اللي عودنا عليه اللي بتستحقه.
0: شكراً شكراً. هلا إذا بدكم تشرحوا وتعبروا عن مشاعركم الصادقة تجاه وائل، منعمل ملحمة شعرية ملاحم بالجمع.
3: بونجور. مش من قليل اسمه الملك. أنا بقول لهم وائل إذا بينزل الغنية بس عم يتنفس بتطلع ترند.
0: واو،
3: فكيف عم بغني وجع كل حدا بكل غنية؟
0: إيه وجع ناس كتار. بونجورني. قصص منعيشها كل يوم بكل المجتمعات، بس مثل ما قلت في ناس كتبت وغنت وعبرت وناس عم تسمع.

0: بدي اختمها ببوسة مع هيدا الكير الكبير لوائل، ما طول الغيبة ممنوع.
1: بونجور للكل.
0: بونجور.
1: كل أغاني لوائل مش طبيعية مش طبيعية مش طبيعية. كلهم حلوين كلهم.

0: للصراحة وائل سيجنتشر.
1: أوه.
0: مثل برادا ديور في وائل كوري.
1: شفتوا شو حلو الاختصار؟ رح يسمعكم كلكم. نكمل.
2: وائل كفوري يا ملك، انت عايش بالفلك، كل غنية شوفها احلى، من وين بتجيبن رح بسألك. تحياتي لوائل كفوري الملك.
1: وكملها برافو الملك لانه على الوزن صح.
3: غالي لوائل كفوري صباح الخير يا مراي.
1: هلا هلا. عايش بالفلك؟ لا عايش قصصنا، مشان هيك حكي عن وجعنا وفرحنا وغرامياتنا وشوقنا.
2: كبرنا على أغاني وحبينا على أغاني، وهي اللكنة اللي عنده المميزة، ملك بكل معنى الكلمة.
1: بس على فكرة وائل ضعفان كتير، بس الضعف اللي بقله، في ناس إذا ضعفوا بيتأثر شكلهم. لا والله أنا شفتك حليان، أنا عم تقولوا كبرنا على أغاني، فإنه نحن كبرنا وهو عم يصغر. خلاص النجومية ها؟ شلنا الليونات. لأنه بتتأثروا بنجومية وائل بالآخر، بتكون تعيشوا الدور. لا بتعرف نحن بنكون واصلين الصبح بلا كريمات ومكياج وخبار لأكريمات إلا. ختمناها مع بوسة وختمناها مع أصواتكم. يلا ورح نكمل صبحيتنا. أبعد في كتير. طيب طالما بعدتوا رح نسمعكم. صباح النور.
4: أغنية وائل كتير حلوة، وخصوصا بهذا الفصل، فصل ربيعي صيفي. شغلة تاني، وائل إذا تنحنح بيتنحنح حلو، حتى لو غنى السق اللي حبه كمان بيغني حلو. يسعد صباحي.
1: استراحة أصدق.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

الفضة انخفض 3% بالمعاملات الفورية. 20 جريح بـ10 حوادث سير بهال 24 ساعة.

أنا عم بحكيكن هلأ وعاصي عم يبعت لي غنيته جديدة بس ما رح نسمعها قبل الأربع الساعة خمسة. هلو رباب.

0: كتير مبسوطة. نحن بتعرفوا مننطر الأغاني الجديدة، مننطر أعمال جديدة على الهواء، منحس حالنا يعني عم نشتغل بشكل طبيعي رغم كل اللي عم بيصير حوالينا. فسعيدة لكل حدا عم بينزل، مبسوطة لكل فنان عنده عمل جديد. هلأ عاصي مثل ما قلنا رح يكون بيقدم أغنية تسمعوها بكرة الله راد بعد الظهر.
1: ما عليه يعني وائل ومروان وميراي كيف بدنا ننزل على الشغل؟
0: شو هالخلطة اللي عم تعجقنا بكرة؟ عم يلهونا قال ايه؟ غلي
2: بعد فيه ميرو صباحه أقل شيء يكون في 20 جريح وهذا ولا شيء. يعني أنا هلا عساسين لك الإشارة مضوي أخضر ما في سيارة بني آدم كله عم يقطع الإشارة، ما حدا بيحترم إشارة ولا شيء وبعيت عليكي. هلا كنت أكلت واحد كنت طيرته عساسين،
0: بس هلا بدي أقول لك شيء أنا
2: بس زمرت له سبلة.
0: الناس بعرفني معصبة كتير رح تاكل بعضها بالسواقة. في إشارة سيسين أنت وجاي من طلعت بارتي، هي بطلت بارتي لو قلنا حتى توصل على سيسين كله بيمشي إلا هيدا الإشارة، بتنطر بتنطر بتنطر بتبكي. يعني إذا في اثنين باردين قدامك رحت عتاني تالت قطعة لحتى يجي دورك. لا والله كله بيلتزم. هلأ مش كل شيء تنقوا أنتوا عليه على الهواء تجرسونا قدام الأجانب.

0: صباحك صباحك، بليز بأسرع وقت مقابلة مع دومينيك حوراني، بس حتى نعرف كيف تم إنتاج هالمرحلة.
1: سمعتوا الصبوحة كيف بتغني لفيروز؟ بعد شوي بدي سمعكم
2: يا حبيبي
1: بالاي اي طبعا، كله تقدروا هيك تتخيلوه.

0: عن جد انا بقول له وائل
1: بطلنا عم نسجل بس
0: بعد قلبي بحن لك هيك بقول له بس
1: اوكي
0: هذا هو الوصف. صوته عن جد حلو دافئ وقوي بنفس الوقت ما بيزعجك هذا الحلو فيه
1: اكيد
0: كثير حلوه الغنيه وكنت بدي بعد بدي اقول لك كنت عن غنيت ممكن وحطيتوها كثير حلوه وغنيت ناسي الجديده ناسي عجرم
1: كمان كثير حلوه بتجنن
0: على الشيء الطرب القديم
1: بتجنن.
0: طبعا ما خاصه بوائل يعني غير ستيل
1: بس نحن بطلنا عم نسجل اوكي نرجع نعمل وركه بارت 2 بعد شوي او بكره.
2: بونجور ميران.
1: بونجور.
2: مسلسل نادين نجام
1: حلو.
2: نعرف شيء ايمت بدهم يبلشوا يعرضوا؟
1: كان مفروض يكون بلش
2: ممكن
1: اذا حدا بيقدر يجاوبنا بليز. فنزلت الغنيه وتيتر المسلسل وانكسر الدنيا مفروض بلش. حرام فنان سوداني شهير مات باكسيدان سياره لانه كاتبين وفاه فنان عربي كبير دغري كبست لشوف انا ما بعرفه صراحه كان رايح يعزي

0: نخشين حلوين صحيين قوي.
1: عشقة السير بتزعج بس بنفس الوقت بتقولوا انه في حياة عم بتدور وناس بعدها عم تبني وتتحرك وتحلم ومعكم العشقة حلوة. خي دكتور منال مثل ما قلتي منحس عايشين بشكل طبيعي. ممكن 27 بكرة اول حلقة ابدي اعمل دعاية وين Thank you ميرنا بيسألوا ما بيضيعوا
2: وبحجم ما غنى العاشقون.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: مسلسل نادين ل 31 الشهر لينزل على شاهد.
1: مش 29؟ هلا حدا قال لي 29 على كل حال. ميرسي للمعلومات.

المفروض كمان جوليوم بين شيرين وحماقي ينزل مفروض. نزلوا تيزر مبارح. حلوة الحركة الفنية، حلوة.

0: طبعا لون سبوحة مختلف كليا عن لون فيروز، بس اني حبوا هيك تكون تحية من الشحرورة لفيروز، يطولنا بعمرها. وصباح الله يرحمه ويرحم ترابة، استراحة أولى.
1: إذا كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-0-76
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

خرجت ونزلت صورتها هي وعشرات الزملاء معها، بس كل واحد بإيموجي مخبيت له وجهه، فبس هي واضح انه وجهها مبين والباقيين لا. بس الصورة اخذت كتير سكسي. هلأ شو القصد انه تعتم عليهم تضوي على حالها؟ هي عم تتسلى، هي عم تعمل فكرة اوريجينال بس نجحت فيها. بالنتيجة عم نحكي عن بنت زغطورة مراهقة بعمر المراهقة.

0: لا يعني جديد ليكي رحت عند الابليكاسيون ما عرفت اذا جاوبتيني عن المسلسل تبع نادين الجاي
1: ناس قالوا
0: ما قدرت افهم
1: 29 وناس قالوا ب 31 يعني انت عليك تسألي اوكي
2: حبيبي يا نظر
1: حتى ما نضل بنفس الموضوع خلص اعطيني حقه

كتير في إصدارات جديدة حلوة. خي خي الهضامة بعد شوي بدنا نسمعكم فيفي عبدو لما سألوه عن مونيكا بيلوتشي. إن شاء الله ما أكون محيطة نايم واقف استنى عليّ.

0: بدنا ترتيلي هلا بقلكن ليش.
1: وارجع بابك تقول يسكن هنا حبي.
0: لأنه ب 26 أيار عام 1839 أعلنوا القديسة فيرونيكا قديسة. ودايما بواب السماء مفتوحة لحتى تطلبوا شفاعة كل القديسين. عندكم هالأسبوع عيد كمان بادري بيو. أنا مثل اليوم كنت بماريا غوريتي بضيعة حلوة كتير بإيطاليا. وبعدنا بشهر أيار شهر العذراء.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: هيك لهفة صغيرة اليوم.
1: ايه.
0: على جارتنا صار لها 3 سنين بتربي كلب حراسي غير شكل. هونيك نهار شايفها بلا ميك اب افتكرها حرامي ايه معطة.
1: شوي تاني بدنا نحكي كمان عن سيدة حريسة وإمتى صار عنا التمثال وإمتى صار ينحكى بلبنان أكثر سياحياً وروحياً ويزورونا كرمال يزوروا هالسيدة اللي موجودة على أحلى تلة وأعلى تلة بلبنان.
2: من غيرك أنت من بيحلى
1: يمنى أعلى تلة بس بالنسبة لألنا هيك منحس أنه نحن

0: الخبر بدكم تمشوا معنا في خطوة خطوة. أحلوي والله أحلوي والله العمر. عزيز عبدو كمان من الأعمال اللي نزلت من أسبوع تقريبا, يعني هالجمعتين.
1: في نجمة عالمية كده اسمها مونيكا بولوتشي, عارفها؟
2: لا ما عرفهاش.
1: مونيكا بولوتشي دي حاجة يعني,
2: شوف بولوشكي دي جوه, هخش اشوفها بلوشكي دي.
1: الفرق ما بينها مثلا وما بين اي حاجة, ما جابوش ليه حد من عندنا مثلا؟
2: ما جابونيش انا ليه؟ ايه بلوشكي دي؟ كان لازم يجيبوني انا.
1: عندنا فوفة اهي.
0: تبهوا هون في شي عبدو عم تحكي مزبوط انه بلوشي بلوشي منين دي بتسمعوا شو قالت؟
2: لا ما عرفهاش.
1: مونيكا بولوتشي دي حاجة يعني,
2: شوف بلوشكي دي جوه, هخش اشوفها بلوشكي دي.
1: الفرق ما بينها مثلا وما بين اي حاجة, ما جابوش ليه حد من عندنا مثلا؟
2: ما جابونيش انا ليه؟ ايه بلوشكي دي؟ كان لازم يجيبوني انا.
0: انه عامل مهرجانات ميني مونيكا بولوتشي لازم ياخدوا فيفي عبدو. انتبهوا مهضومه فيفي, على بتخلط المزح بالجد, بس بين الضحك واللعب كسر الدنيا. هيدا الفيديو طلع فايرل بكم ثانيه. شو بدنا نقول لها دخلك؟ نقول لها شيء قولتك؟ انت انبسط فيها ضحك من قلبه.
3: بدنا نروح.
0: اكيد بدنا نروح. في بدنا نروح كتير. هيدي مونيكا بولوتشي.

0: حياتكم شي مفيد.
1: صباحكم غير من الآخر من الآخر. نعيم دخيلك جمية وائل.
2: يلا شوي تاني.
1: يسعد صباح.
2: رح تمرق بأوقات معينة بكل الأحوال، وكتير اللي حبوها مثل داني والباقيين.

امبارح لفتني خبر بيقول انه نسبة الاحباط عند العالم بالكرة الارضية كلها عم بيزيد، وتقريبا الزيادة 31%. يعني كل الناس محبطة، مش بس تقولوا اللبنانية رغم كل شيء عم بيصير هني عندهم رواق وعايشين احلاهم، لا محبطين الجماعة. ألو حسن، احباط عام شامل. بس نحن فرفوشين منعرف نسلي حالنا، جلسة صبحية مسوية مشاوي سهرة كله بيسلينا وعطول مجموعين.

0: منلحق نحكي عن سيدة حريصة أو تمثيل سيدة حريصة هلأ نعيم.
1: أوكي.
0: هيدي المعلومة أنا دايما بذكرها، خاصة أنه هلأ أعلنوا أو رح يعلنوا توباوي للبترك ياس لحويك، لأنه هو اللي طلب سنة 1904 أنه ياخد إذن بتشييد مزار للعذراء بحريصة. والغريب أنه لأول مرة ربنا سيسر وبتاريخ السلطنة العثمانية حصل البترك على الإذن خلال 5 ساعات بس، وقال فكرة المزار طلع فيها والقاصد الرسولي كان كمان عم بيشاركوا الفكرة بمناسبة مرور 50 سنة على إعلان عقيدة الحبل بلا دنس من سنة 1854. فقام البترك واشترى قطعة هالأرض المعروفة بالصخرة فوق تلة حريصة بوقتها 50 ليرة عثمانية، يعني كانت ثروة كبيرة. وكل ما يصيروا المصريات على الآخر تبلش تدفق عليه التبرعات، يعني كل شيء عم بيهون وبقوة وبركة يسوع دشن هالمزار سنة 1905، وبلشت حكاية سيدة حريصة من هيداك الوقت. التمثال نحت بفرنسا بمعامل لليون، وزنه 15 طن، ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، اشتغلوا فيه 4 سنين، وهو مصنوع من البرونز مكون من 7 قطع جمعت مع بعضها فوق القاعدة، طليت باللون الأبيض وصارت سيدة حريصة مزار وصلى وخلاص ومسبحة. ومش رح تخلص الحكاية ولا بيخلص لبنان طالما هالسيدة الملتحفة بالقمر سيدة لبنان قاعدة على رأس تلة الصخر نفسها على أرضنا، وعيوننا علينا كيف ما برمتوا بتحسوا عم تتطلع فيكن.
2: يا مريم يا نايا،
0: هيدي أرض الأبطال القديسين والشهداء، ما تخافوا عليها.

0: قد يوري حبي لك غلفته.
1: أعلنوا طوباوي صحيح الناطرين سوري يصير قديس. انعملت الترتيبات مبدئيا كلها، فهيدي من إنجازاته للبطرك الحويك الطوباوي الحويك.
2: مية بالمية ميرو، بعتذر انه هيدا مساج تاني. ميرو لو هن عم بعيشوا اللي نحن عم نعيشه ما بيكونوا محبطين، بيكونوا مدمرين.
1: مزبوط.
2: بعدين سوري يعني عن اي احباط عم تحكي هون بلبنان؟ نو حبيبي نو، في شي غلط، هيدي الكلمة مش موجودة. بعرف في قسم كبير من
1: مش
2: العالم
1: مش بقاموسنا
2: تعبان وموجوع،
1: اكيد تعبان
2: يعني، هيدا حقهم يعني. بس انت بتعرف انه هيدي الصفة ما بتنطبق على اللبنانيين.
1: صحيح.
2: إرادة الحياة أقوى بكثير يا عزيزتي.
1: عنا صلابة
2: الجميلة المهضومة المثقفة.
1: خلاص
3: مرمورة
1: غزل هيدا
3: يا مرمورة.
1: جد نحن ما بنعتبره أحباط، ممكن تعبانين، إيه ناطرين الأحلى أكيد استراحة التسعة.

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط التاني
5: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

أهل الدولة عم تعمل كل شيء كرمال تموتوا أو تهاجروا، أنتوا اللي عم بتموتوا واللي عم بتهاجروا فعلا شعب وقح. فأنا عم نأكد أنه نحن شعب ما بيصيبوا الأحباط رغم كل شيء عم بيصير فينا، نتغلب على كل مصاعب الحياة.

0: بيسألونا ليش منحب لبنان وبشو مختلف بلدنا. أنا رح أعطيكم جواب كتير بسيط. لو حتى بعز الشوب وبتموز وبشوبات تموز بتطلعوا صوب الزعرور، صوب ترشيش، صوب بقعكفرة، بتروحوا قضية على الجنوب، بتطلعوا صوب المتن، راس المتن، أي ضيعة بتلاقوا هالبرود وبينسم عليكم الهواء، هواء طبيعي. بينما رغم كل إنجازاتهم بالدول العربية بلش عندهم الشوب عايشين بجهنم. هلأ السعودية عم بتشوف كيف بدها تنفذ مشروع تبريد الرياض العام المقبل، بخفضوا درجات الحرارة، ببلشوا بالزفت بالحيطان، يعني بتكون بين 8 و 15 يلي هو بالنسبة لقلنا هيدا هوا طبيعي، وهيدي درجة كمان طبيعية حتى بعز الصيف. هيدا مشروع بيكلف مليارات، وهيتو يزبط هيتو لا، بس برافو عليهم، هني كلهم عم بيحاولوا، لازم يحاولوا، وشاطرين ودولة وحكام شابو، بس انه في اشياء ربنا اللي خلقها، وهيدا من ميزات لبنان. بونجور.
1: بونجور. اي هاي اكيد نحن صعب الحياة والامل والذكاء والجمال والشطارة، صعب العنيد، كل العالم اللي بيسمع إلهام شاهين كيف عم تحكي، اللي بيسمع كل الفنانين العالم
0: نادين لبكي شفتوها
1: كيف عم يحكوا عن لبنان وقدي مرق علينا ومثل الأرض منضل واقفين.
0: صحيح،
1: ما في شي بهزنا.
0: صحيح،
1: من ميل بس ممنوع.
0: شو حلو كلامك وانت كمان.

تفكروا نحن مش عم نحيي كل الاشياء اللي عم يعملوها؟ عندهم احلى حكام وبيشوفوا دايما وين مصلحة شعبهم وبلدهم. برافو عليهم.

0: احنا بنشوفوا كيف يسرقونا ومعنا شوية مصاري ياخدوهم.
1: اعطيني قلبك الاصلي وعيشني على خبزي وبصلي، ما بدي تعملني أميرة يا حبيبي، أنا أصلي فقيرة ومش ممكن إنكر
0: أصلي.
1: أصلي هاي الغنية لسميرة توفيق من زمان، بس هلأ وافي منها هيدي البنت. أنا أصلي فقيرة
0: مو بقى
1: ومش
0: موجودين
1: ممكن إنكر
0: إيه؟
1: أصلي، وأخلي الخبز والبصلي
0: أي خبزة وأي بصلي.
1: وين البوتوكس؟ كيف بتعمل بوتوكس خبز وبصلي؟
0: هي وقفت على البوتوكس بس ولا شو بنعيم؟
2: مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة، وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بلا.

0: بعد لهلا ما طرحت عليكم سؤال لاحظتوا قد ما عنا اشياء نحكيها. لو قلوب الدنيا بايدي لو قلوب بدكم نحكي عن مزايا لبنان. انا من وقت للتاني بحب احكي وطنيات. هيدي منا اشعار, هيدي حقيقه, وهيدي يعني مشاعر صادقه تجاه بلدنا. انا اعطيتكم هيدي الميزه انه نحن رغم الشوب ورغم موجات الحر بتطلعوا شوي عن الساحل بتبوردوا. هات لنشوف عندكم شو في ميزات حلوة.
1: ميرو صباح الخير, كيفك نعيم؟ بعدني طالع على السيارة رايح على الشغل, سمعتكم عم تحكي على الشوب. عنا تعي الحرارة 35 الانجليز فريريش مشوي وماشي على الطريق
0: بلندن
1: لأنه كله أبيض, ما في شو أبيض صاروا أحمر محروقين.
0: حراهم.
1: يا لطيف على الشوب 35
0: يا ويلي. عم تحكي عن لندن صح؟ بباريس بأوروبا كلها موجة حر, قال شيء يعني كوارث بالنسبة لألون. بيوتهم ما مجهزة ولا مطعمون ولا مكاتبون, وين ما راحوا ما في أي سي, ما عندهم مراوح. بالوقت اللي تأسنا حلو كتير هالكم يوم.

فكروا بميزة كتير حلوة. يلا خبرونا عن طيارات مفولة من السعودية من دبي. الحمد لله الحمد لله كل اللبنانية قرروا بهالعيد ينزلوا وينعاد عليكم سلف. نحن بكرة منا معكم للخميس. شو سره هالبلد؟ لو شو ما صار بدنا نرجع له.

0: مبروك كبير اللبنان الطوباوي، وان شاء الله قديس
1: اذا تالت فويس
0: اغنى من كل البلدان وقريبا على مذبح التكريس.
1: شكرا بس عم تزعبر كرمال البترك والطوباوي من قطعه، بس تالت فويس بليز، مشان دايما نحن عم ناخد فويس واحد، ما تحرجوني لانه بدنا نسمع الكل. انت جمع افكارك الصبح، ما ضروري تبعت لنا 8 و10، بس تحس الموضوع شدك عمول شعر حلو وبعت لنا، هيدي نصيحة. لعيلة عنا دوار بردة مزبوط هيك إلي، بعت لنا فويس الفضلة الضيعة مزبوط بليز، قصدك على الدوار برد تأفهم عليك لأنه كاتب كرشونة بركي على منطقة الدوار كتير بحبها. هيدا بلد النور والسلام، العذراء بتحمي لبنان وشعب لبنان العظيم طارق.

0: حكينا عن وائل خربتوا الدنيا، حكينا عن لبنان سكتوا. ما بصدق
1: لبنان يتميز بموقعه الجغرافي.
0: لا لا لا ما تاخذوها بمزح، بشرفكم
1: ومن الجنوب
0: فادي فلسطين. ما تاخذها بمزح جد، خاصة عفاك
1: موقع استراتيجي
0: بدنا تفكروا فيها وتبعتوا لنا، مشان هيك انتوا هلا بخضم الافكار عم تاخذكم وتجيبكم وتركيزكم.
2: بونجور ميرو، بونجور نعوم،
0: اهلا.
2: انا لبنان شفته من برا وشفته من هون، ميزه وحده مهمه كثير انه ما بيوقع قداك الخبيط، هيدي ميزه تبعيته،
0: ما بننهز.
2: الله الله حميه. انت الدنيا يا لبنان.
0: ثانك يو سليم. نحن عليكم وانتم نعيم عم بحمسكم باغاني. يلا ميزي عن لبنان بلدكم الحلو.
3: ايه بونجور ميراي.
0: بونجور،
3: نعاد على الجميع بالصحه والخير والعافيه.
0: وعليك ماتر، ميرسي.
3: لبنان في هيك في شيء سر، عرفتي كيف؟ في مثلا في خلطه سريه يعني نحن منحبه لأنه هيك، كيف ما كان منحبه لأنه هيك، يعني ما في سبب معين نحبه هيك بالإجمال
0: مثل ما هو.
3: عرفتي كيف؟ هيدا بلدنا ومنحبه منحبه منحبه حتى ينقطع النفس.
0: شو حلو لينقطع نفسنا. في مقطع بلد الشبابيك المفتوحة الصدفي، كتير بحبه نعيم هلا لأنه غلية على دينتي والصوت عالي. أنت من وين؟ بتجاوبه فيروز.

0: شو عم نغلط بحق هالبلد. اف كلنا هو بيتحملنا مستوعبنا مثل بي عم يحضن ولاده.
1: شو راي لبنان بلد ما يهزك ريح.
2: صباح النعيم.
0: أهلا.
2: فخامة الاسم لوحدة بتكفي. بكل اللغات كيف ما لفظتي بتلاحلو.
0: اوكي.

صباحك ميري، لبنان في أحلى منه. سلام لاسمه يسوع الملك وحريسة حاضنتهم على الجبال سيدة مغدوشة.

0: هي حاميين البلد.
1: اي والله
2: قدام الابواب مثل الغريب مرات الدار.
1: نكمل عند مرشار بالفرية او منطلع صوب سيدة زحلة. شو بدنا نذكر لنذكر مناطق حلوة محمية وعم بيتشفعوا فينا. تروحوا هيك على مطارح بتقولوا شو حلو بلدنا ولو شو بتشوفوا حالكن.
3: مورا نعم؟ بس لبنان
1: ايه
3: عالسكين يا بطيخ يعني مسا ما بتنتسى خد فكرة وتعى بكرة قرب على الطيب أسابيع البب ويا خيار. أنا بسوق طرابلس هيك بسمع وبطلع خصوصي لأسمعهم ومرات بجرب أتعلم إشياء جديدة.
1: زمان كتير ما طلعت على طرابلس ولا مزوقين وعملوا لنا تكريم. بذكر كنت أنا وعمار شلق ما بعرف مين الشخص التالت بس زمان كتير استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

مثلا هيدي ميزة باللبنانية وبلبنان اختصروا الرحابني بكلمتين، شبابيكنا دايما مفتوحة الصدفة، يعني ناطرين دايما القصص الحلوة تصير، عشان هيك شعب ما بينهزم. هالقد إيجابي والله. نزل البنزين، هيدي خبرية. 3000 ليرة نزل يا نوسون، يعني 1,582,000 95 أكتر. المازوت نزل 26,000، والغاز 53,000.

0: محمد سعد مغير لدرجة بتنقذوا بس تشوفوه مع هاللحية والشعر الكثيف. بدو حلاقة سريع. مندلو على حدا شاطر. ايه بونجور.
1: بونجور بونجور. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اول شيء نعد عليكم بمناسبة العيد.
0: شكرا.
1: وتضلوا بصحتكم. لبنان مثل ما قالت فيروز كيف ما كنت بحبك.
0: اي والله
1: ما فينا نعرف ليه صراحة. اذا الغريب هالقد بحب هالبلد
0: وبتعلق
1: فيه وما بضيع فرصة الا ما يجي
0: صح
1: ويزور ويقعد فيه ويشتري ويتملك فكيف اهله وناسه. لبنان اكبر من انه نقدر صراحة نعبر.
0: حلو كلامك.
1: قد ما تسافري وتروحي وتجي وتشوفي بلدان وقد ما يكون معه الواحد مصاري وقادر يعيش برا إذا ما إجى على لبنان وما عاش بلبنان
0: في شي ناقص
1: بحس إنه في شي ناقص.
0: صحيح. شكرا.
1: مثل ما قلت الست قبل من في سر غريب بهيدا البلد ما بنقدر نفسر.
0: ترك حدا يعبر بعد أكتر ترك
1: وقال لشي نحبه صراحة.
0: ايه بدي أقول لك شي قد ما كلامك حلو وما عم تترك شي لحدا يقول. واختصرت إنه كيف ما كان لبنان منحبه ولا بالعكس بيطلع معنا الكلام لا شعوريا لأنه هالقد منحب بلدنا. بدنا نحمس المغتربين كمان يحكونا
2: وطني يا حكايي بالعز مدواني.
0: قديش بيثبتوا لنا مرة بعد مرة إنه محبتهم صادقة وشوفوا الطيارات المفولة اللي عم توصل كذا طيارة من كل دولة عربية ما بعرف كم طيارة كل يوم. هيدا دليل على الكلام اللي عم نقوله. ما فيكن تبعدوا عن بلدكن أكتر من هيك واللي اسمه لبنان.
3: أحلى بلد لبنان. أحلى بلد. ومشكلته لبنان حتى عن الموضوع شوي كان أحلى بكتير بعد لو من استزلام مش الطائفي.
2: تتلج الدنيا بتشمس الدنيا ويا لبنان بحبك تخلص الدنيا.
4: صباح خير.
0: أهلا.
4: لبنان يا قطعة سما لبنان الله راسمة. لبنان المحبة لبنان الكرم لبنان السهر. لبنان شو ما صار وروح بيصير بدنا نكمل باللي بقيه.
0: ما أحليكم. شوفوا طلع عندي سؤال من شوي قلت لا جاي عبالي قوي عزيمة هالناس بعد كل اللي عم بيصير فينا بحاجة نقوي بعضنا بحاجة نحكي عن بلدنا نشد حالنا شوي نجدد محبتنا لألو. حتى لما اتنين بيتجوزوا 10-20 سنة زواج كل مدة لازم يعمل حركة زغطورة يبادر أو هي ليأكد لأنه بعده بحبها وهي كمان. فنفس الشيء بالنسبة لبلدنا بدنا نأكد له أنه أنت يمكن بتمرض بتنوجع بتوقع بس منحبك. خاصة النعيم بس تجيبوا سيرة لبنان يعني بيطلع معه الأغاني شو بدي خبركن من وين بينكشون ورا بعضهم بهالطريقة. في فولدر موصول دغري على القلب عشريت القلب. ايه نحن عنا شرايط لأنه نشتغل بالتعبير الإذاعي.
5: صباح الخير دلتا.
0: أهلا.
5: أنا مني لبناني بس لبنان عايش فيه.
0: أوه.
5: حبك يا لبنان لتخلص الدنيا.
0: يا الله ما أحليك.
5: تحياتي لكم.
0: جاد ما أحليك. شكرا.

كتير بتخيل مرات لو ملحم بعده معنا وبعده عايش وأنا عم بستقبله كان بين المسبي والمسبي في مسبي لأنه بينفعل لما بتحكوا عن بلدكم المجروح ما بيقدر ما ينفعل وما يعبر وأنا بفهمه لأنه صادق والحلو تتركوه على راحته يقول اللي بده يقوله هذه كانت قوة ملحم

0: كمان المونديال اللبناني عم بيقولوا شكرا قطر كمان مرة. هلا بعرف تحديدا شو اللي صاير. الكل ناطرين المونديال والمتوشة باللبنان الساعة 12 وبالرايح بدون يسهروكن. والدعاية اللي عم تقطع عنا بتسمعوها مهضومة بتشوفوها بعد أهضم انه شيل بدنا نرقص سامبا ورومبا واخبار ولا أهضم.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: انا دايما بقول بلد بيعطي هالقد قديسين مستحيل يوقع مستحيل يصير له شيء بكل الشفاعات والقديس والصلوات. لبنان باقي ببركة ربنا وهيدا وقف الرب ومنحبه رغم كل شيء.
0: وبيني وبينك الشعب اللبناني مؤمن. عم تخبرني قرابة قشطة من فرنسا. بس بدي لكم التعبير مزبوط. وكان في فترة نحن منروح منزور سبع كنايس يعني هيدي جمعة مباركة كتير. فقال لهم بليز وبيعملوا تطواف ما بعرف في عندهم نهار. قال لهم بدي اللبناني يشاركوا ويشوفوا إيماننا لأنه في برد بأوروبا. نحن عم يحكي عن برد القلوب وبرد بكنايس أو جوامع. فخلوا اللبنانية دايما يفرجون حرارة الإيمان اللي عنا بركة منعديون هالقد مؤمنين نحنا. ايدي اود عائل والإنسان يمفرقين الناس. في ناس من أصحابي أو قسم بيعتبروني مجنونة بيقولوا بعدها هالقد بتحب لبنان بحبه أكتر هالفترة. آخر مرة هلا يعني من جمعتين رحت ثالث يوم حصد بدي ارجع قاعدة مع احلاني ومبسوطة ورواق والدنيا حلوة. لا قصده ويني انا اوكي مختفية فكرت لانه انت بتحب لبنان اكتر مني وزحلاوي ادوار ارسوني. ايدي انت بتعرف وين في ابداع ومبدعين في لبنانيه. يعني شوفوا راحوا الكل عكان وتمخطروا الكل اللبنانيات اخذوا سكسي. حكيت نادين لبكي ثلاث كلمات بكيت العالم والسوشيال ميديا قلبت فوقاني تحتاني. وين في نجاح في لبنانيه؟ وين في تالق في لبنانيه؟ نجاحكم اكبر دليل برا. دخيلك سمعوا وائل الجديدة ولو شوي دخيلك. بين زحلة يا دار السلام وجديد وائل شو بتفضل؟ من أجل وائل شوي ما بيأثر. كمان هيك بتعطينا قوة زحلة يا دار السلام نحس حالنا أنه ما في شي بهزنا كلبنانية. أكيد زحلة ما هو ابن زحلة. عجقة على أوتوستراد دبي باتجاه أنت الياس وصولا إلى الدورة.
2: لبنان العزة والكرامة. لبنان مراعد.
0: أوف أوف أوف. تعطي لزي وبرودي. سمعته ولا مرة منتبع على هيدا الكلمة.

0: علي الشا هلا طلع زحلي وقاعدة على البردوني ويهدر البردوني اشتقت يلا يا ايدي يلا بدنا نزبطها.
1: بونجور نيلاه.
0: بونجور
1: سلامي. بونجور نعيم.
0: ليه الحمد لله على السلامة.
1: لبنان المحبة، لبنان الحب، لبنان السلام، لبنان الإيمان، لبنان الصلاة، لبنان الصلاة، لبنان بلد القديسين.
0: شكرا لك. هاد سرور زحلوية بس مقيمة بأمريكا من زمان كتير. بهيدي الطريقة نحن عم نقول لك كل لبناني اشتقنا لك عقد ما انت اشتقت لبلدك وناطرينكم عدد الوافدين كل يوم بالطيارات اللي عم توصل بتكبر القلب.
2: مراي بونجور.
0: بونجور.
2: خبري خبرية عن أغنية زحلي يا دار السلام.
0: ايه
2: كنا عاملين قاعدة هيك نحن وفي معنا مدام كبيرة شوي بالعمر.
0: اوكي.
2: هي وجوزها. ماشي ما فيها تمشي. يعني إذا بدها تمشي 3 أمتار بدها 3 ساعات.
0: اوكي.
2: قلت لهم بدكم إياها تنط وترقص وهي من زحلي. قالوا لي كيف بتقولوا لي يلا.
0: حطيت الغنية.
2: والله العظيم إذا بتشوفي كيف صارت تدبك وترقص.
0: لا شعوريا.
2: شي بيموت.
0: بيتحرك الدم بعروقها. كل واحد.

0: ايوه على قصب نيق. اوه لبنان أجمل بلد بالعالم، شعب بحب الحياة، بشوف حدا لبناني ناجح بنبسط عناية، والله يحميه من الأشرار.
1: يسعد صباحكم.
0: أهلا.
1: يعني أنا ما بدي كنت أحكي بعدني فيي والله. لبنان كتير حلو بس بقلب لبنان مش حلوين، عشان نحن بحق بعض مش مناح. لبنان بجنة.
0: هلا اتركونا من هول الأشياء. تركونا من الاشياء السلبيه، بشرفكن عارفين شو عم بصير، ونعرف انه في طائفيه، في ناس حقوده، في ناس بتحب لبنان على طريقتها، في ناس عم تاذي لبنان. اتركوا هيدا الاشياء، حكونا بالقصص الايجابيه. وبعدك واعي ضروري تشارك. هو قال انا بعدني واعي. لا لا مش هو، عم بمزح معك بس شايفنا فاتحين هالتشوربو. تركنا ولو، والبرامج اللي بيطلعوا فيها ناس يعني تحكي عن بعضها بحقد أو تعطي رأيها بشوية هيك شوية، الكلمة ما بدي أقولها لأسائلة، نخففها هيدا الفترة، قربوا المسافات، حببوا الناس ببعضهم. عشر دقايق حضرت، شفت قديش في حقد، زعلت. الطريقة اللي بيحكوا فيها مع بعضهم كتير غلط. عكل حال، نحن بفترة منا كتير طبيعية، والناس كلها محقونة، والصغار كبار بيتأثروا باللي عم بيصير. اللي عادة ما بيتحمسوا لازم اليوم نكون حمسناكن.

عم يسألوني هون بين كان وبين زحلة شو بتفضلوا؟ أكيد زحلة حلوة كان، كود دازور كله حلو والله. إنه أنا اللي كمان كتير بسافروا، تالت يوم إذا ما رجعت يا ويلي بحس في شي غلط، خلص بحوس بحوس. من موارنة سوريا، كل الحب للبنان ولشعب لبنان ولقديسين لبنان وحياة العذراء، بحبك يا لبنان. وحتى لو ما كنت أنا لبناني، طارق استراحة هيدي جديد وقل، يلا رجعين شوي تاني.

0: يعني على أمل نفتح عين نغمض عين نلاقي إنه رجعنا عم نعيش حياتنا الطبيعية، والكل عم بيقولوا نزلوا على لبنان ونبسطوا هيسوا صيفوا. يا ريت هيدا تصير اليوم قبل بكرة. وكل عمره الشعب الكويتي صديق لكل لبناني ولا لبنان، أصدقائنا وما بننسى محبتهم وبكل المواقف والظروف. ولكل حدا بحب لبنان نحن منوجه له تحية وبوسة، هيك هيك عم نوزع بوسات. وقفت عليكم بنغني مع فيروز من رندح.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: حلو المضياف يلي محفور بالقلب رغم كل شيء مرق فيه. أنا كلبنانية مغتربة عايشة بريت لبنان، بس كل ما حس باليأس إنه الوضع مش ماشي بترجعوا يعني ميراي ونعيم، بتعطونا الأمل إنه بكرة أحلى وأحسن.
0: أكيد.
1: من خلال حكيك يا ميراي وأغاني نعيم، إن شاء الله يا رب كل شيء يرجع يصير حلو ولبنان يصير أحلى وكلنا نرجع على لبنان.
0: بإذن الله
1: للجميع.
0: حبيبتي، وأنا بحمل مسؤولية زيادة لما بتقولوا لي هيك، لأنه اللي عم نقوله عم نقوله من قلبنا. برجع بأكد إنه ما في شيء إلا وطالع بصدق، وهيدي دعوة للكل بأي مناسبة وبأقرب فرصة تكونوا معنا عايشين وما أحلينا كتر خير الله مع كل الأشياء اللي عم بتصير. عايشين بعدنا منهيس ومنسهر ومنفرح ومنزور بعضنا، منعمل صبحيات ومسويات وجلسات طويلة، وبعد العالم تحسوا نهار الأحد. إذا ما في مشاوي في شي غلط، وكاس العرق وصوت ملحم ووديع والصبوحة. أنا عم جرب اختصر المشهد أو اشرح عن هالصورة النمطية اللي عنا إياها، بس صورة حلوة.
2: يا مرمورة
0: يا نعم يا مرمورة، بدها تختم مرمورة. خلصت الصبحية. بكرة ما رح نكون معكم، ينعاد على الجميع أضحى مبارك والخميس مبلا. نحن الخميس هون، إيه يلا ناطرينكم لنعمل سوا صبحية بيت جنن. مرسي نعيم، مرسي للكل، ثانك يو لؤي ولعت لنا الجو، هو والعان جيت انت زدت نار على النار. يلا باي باي.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yes.

0: كله جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: حظي يا حظي يا حظ.
1: انت الحظ.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.

茶，金明年。Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني. New on Radio Delta. شوفي شعرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواجن.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يلا في الواي
1: واي
0: خلص دورك جواي
1: واي
0: واشطبت قصة حبك من المشهد اللي جاي
1: يلا يلا
0: يلا في الواي
1: واي
0: خلص دورك

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: New on Radio Delta.
5: يا

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شو عرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

تفيل ما ادري ما تفلي اسمعي اسمعي بوسي ايدي

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة، تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

من التنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيئة علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم. خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة، تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد بلقيس، زهر الليمون.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta. Yeah.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: New on Radio Delta.

0: الجديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. New on Radio Delta.

بلقيس زهر الليمون. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.

0: فادي ركز مع البيت.
1: حبيب قلبي للو ميشا وفادي كل المستمعين يسعد بصوركم.
0: اهلا.
1: انا بختار السينجل على السكت. اساسا ما بحط شيء حتى لو ما كنت سينجل ما بحط شيء، بس هذا اللي بيحط بيكون بده يغيظ الثاني او بده يكون ما يرميها واطيه على حاله، هذا ما عم بيصدق انه هو بهذا الوضع. هذا وضع طبيعي وانا بروح عليه شو ما كان الوضع، ما عندي هذه الحركات انه بحط لحتى اطلع من اللي انا فيه او لحتى افرجي حدا او
0: هو بالحالتين احنا عم ناخذ الحاله السنجل يعني لا. بس ما شو اذا بصرح او بيدعي
1: باخذ الامور داروا امورك داروا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يسعد مساكم الغالي.
0: اهلا اهلا.
1: بأملية بدي مرق معايا دي لخينا فارس كرم، بدي اقول له عبالي كتير يا رب بيسهل كل الخير يا رب، الله يخلي له عائلته الصغيرة والكبيرة مثل ما قلت له الصبح، ويضلوا بهالحيوية وهالنشاط. ابو الفوارس عقبال المليار يا رب. واكيد بدي عايد الكل بعيد الاضحى المبارك، الله يجعل خير على كل الشعب اللبناني يا رب.
0: نحن من عايدك يا سليم، واكيد بدو اللي نعاد عليه لزميلنا فارس كرم عبال مليار سنه. ما كنت عارف، ما خبرتني ميشا صراحه، عرفت منك هلا. ففارس ان شاء الله دائما بالنجاح وبالصحه اهم شيء، وتحقق كل شيء عبالك تعمله. ميشا اليوم عيد ميلاد فارس صح؟ ما بتعرفه؟ اه سليم بيعرف، انت ما بتعرفه؟ نحن سليم مختار. فنحن بنقول له عبال المليار سنه يا رب. اكيد هلا مش عم يسمعنا هو، ما بعرف اذا مثل ما بتقلي ميرو عم بياكل هلا، هو بيكون نايم بكير مش عارف، اسم الله عليه بيطلع كثير بكير بنشاط وحيويه اكثر مني انا بعد الظهر.

0: انت ما عندك فرصه هيدي هالي. نحن بكره فرصه او الجمعه في الخميس في حلقه. الجمعه مش اكيد بعد بكره بخبركم الجمعه الخميس بس بكره بس نحن مفارسين كبرامج رسميا. الخميس برجع ومع توفير ماكس كمان اول يوم مع توفير ماكس لانه في يومين ما راح يكون في توفير ماكس بكره مو بعد الجمعه. ليتسي بعدنا اليوم الثلاثاء عايشونا كولات السيده الاولى بونجور فيديو. الله الله اذا بتعرفي بينفع على جروبات الصبح الصبحيه.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning.

0: نادر، هلو
1: هلو. اول شيء بونجور. والله يا إليم جيك. تاني شيء هابي عيد، بما انه عيد الاضحى والعالم عند الله مفروض بكره، يعني انت نعاد على جميع اللبنانيه وعلى اخواننا الاسلام. اني انا منهم لازم على الوراء. anyway.
0: مش مرتاح.
1: ايوه مولعه هداك. فالقصه لي انا سنجل برو ماكس. هلا العالم كلها بتفكرني انه انا العاشق الولهان. هلا انا مش عاشقان حدا،

0: والعالم كله
1: بتعرف انه انا سنجل, يعني انا سنجل علنا وعاشق وهمي او عاشق من طرف واحد, عاشق كل النساء الجميلات انما بغرض لاغراض شخصيه غير الارتباط.
0: ايوه
1: البشع.
0: لا لا خلص
1: ما لا لا ما لي
0: مصلحه ذا ديتيلز. الله يرضى عليك.
1: لا اعلن شيء علنا ولا خبي شيء علنا. كيف خبي علنا ما بعرف, مش مرتاح. لا ابدا مش مرتاح.
0: ليه صدقني واضح, يعني مش مضطر تعمل افور لتبرهن لك مش مرتاح. هي اللي ما بيفهم بعدا بقصة مش مرتاح فهم انه انت اوفريرا مش مرتاح بالمرة. مش برافو عليك, اريح راس خلص, ولا حدا يعرف شو ولا يفهم شيء.
2: يا حبيبي اغنيتي خلصانة, ما تعرفش تلعب معانا.
0: بدون بونجور لجولييت لماما دو ماريبال. بونجور جولييت.

0: فإذا اللي انضموا لنا هلا عبر موجاتنا عبر الويب سايت أو الأبليكيشن صوت وصورة أو بس صوت، عم نحكي أنت بتكون اعتبروا حالكم اليوم على السوشيال ميديا، أنتوا كيف بتكون تشتغلوا وتخبروا عن علاقتكم. أنتوا سنجل بكل الأحوال بغض النظر مجوزين أو لا، بس حطوا حالكم أنتوا سنجل سنجل وبتسكتوا، ما بتحطوا شيء على السوشيال ميديا ولا بتحكوا لا سنجل ولا مجوزين ولا مصاحبين ولا شيء، أو بتكونوا سنجل بس بتقعدوا بتنزلوا غرام وعشق وأشعار على السوشيال ميديا لتوهموا العالم أنه شو عندكم قصة حب والهاني يعني وشي يا لطيف اوفر حب وغرام. اي واحدة انتم من اثنين وليش؟ 7-6-7-6-0-0-7-6. سلمان
1: اللي مريهش يا خيي يا مشاريات، ينعاد عليكم جميعا،
0: ينعاد على الجميع
1: وعلى كل المستمعين.
0: شو اليوم بعيد او
1: بايام احلى من هيدي؟
0: اليوم الوقفة
1: وان شاء الله يا إلي هيدي مني قلك من نجاح لنجاح لنجاح لنجاح يا صاحبي.
0: مرسي مرسي وكلك ذوق يا عمي، شو حلوة الدعوة. فان شاء الله كلنا هيك من حق كل شيء عملنا نعمله بمناسبة الأعياد السعيدة والمباركة، قولوا امين.

0: فيكم تبعتوا لي انتم بالكل يوم يعني بعد الظهر هلا بس تكونوا عم تسمعونا بس تخلصوا شغل، كيف اتجاهكم؟ تروحوا بتطلعوا صوب الشمال، بتطلعوا صوب الجنوب، بتطلعوا صوب المتن، بتطلعوا صوب او بتنزلوا في نزله؟ لا ما في نزله. كيف بتكونوا باي اتجاه من كل هالانجلز يلي انا قلتها؟ بتكونوا طالعين صوب الشمال يعني جبال كسروان الشمال، بتكونوا طالعين صوب الجنوب يعني صيدا او المنطقه فوق، او بتطلعوا مثلا متن بعبدات هالقصص؟ وين بتكون طريق اتجاهكم؟ اعملوا لي التراجي بليز لشوف كيف كل يوم باي مناطق عم تسمعونا وكيف التراجي والوقت اللي بتقضوه معنا. بس هيدا هيك هلا ان باسان، لانه السؤال ما تنسوا على قصه السنجل اللي هروح عند علي. علي الورد شوفي شوفي قطش قطش خلنا
1: ضد الحراره والبرد.
0: اهلا اهلا بونسوار، مشتاق لك.
1: هاو ار يو؟ فاين.
0: وين هالغيبه
1: ولا بونجور؟ هلا بونجور، يلا
0: ما في شمس.
1: الي والله اني اشتقت لك. طبعا ما عارف احكي مثلك، اصبر عليك. بالفصحى بتحكي ذهب وبالعاده بتحكي ذهب، واصلا انت كل اوقاتك ذهب، انت ذهب اصلا.
0: ولك انا فاش
1: حبيت لك كلامك خير. انت مبارك. الله ان شاء الله يا رب الله يعيده عليها علينا وعليكم وعلى كل اللبنانيه، وتكون هيك هالشده راحت وهالغيمه اللي عنديك اخدى من غيمه ما كانت تروح.
0: اطول شتويه هيدي بالمجازر.
1: انت سالم، حبيت عيدك والله والله اول حدا بعيده بقول له كل عام وانت قلبي. بالف خير.
0: الله يخلي لك عائلتك وتضلي مجموعين.
1: وأصحى مبارك، كل سنة وانت سالم. نفرح منك يا كبير. انت ما تحب هالكلمة، انت بتقول نفرح
0: ما هي الفرحة نفرح. فرحة مو... يعني هي الفرحة، بالعكس الفرحة حلوة.
1: بالنسبة لسؤالك، انا بدي اكتوبيس وركز، احط لي شحطتين تحت اكتوبيس.
0: ثلاث شحط
1: من كلامك انت، يعني حاخد كلمتك الشهيرة اللي هي انا جرس على تيز بغل. شو ما بيصير معي بحط على الفيسبوك، فرحان زعلان سنجل منجل كل شيء كل شيء. أصلاً معروف ما بيبقى بتم فولي
0: بس ليك خلينا
1: لنشغل.
0: أنا معروف إني جرس على تيز بغل، بس اللي بتابعني إلا بهالشغلة حياتي الشخصية، أنا الشخصية اللي أنا بينهما، يعني مش إنه العائلة وهيك، حتى العائلة قليلة نزل أبداً ولا مرة، ما في شيء ولا حدا بيفهم شيء، بس ما بكون يعني ما في شيء ولا هيك ولا هيك. بينزل عاد الايفنت اللي بروح عليها وشو بعمل حياتي يعني، بس ما فيها لا اي لاف يو لا يو لاف مي دو يو لاف مي دو يو ابدا ابدا. يعني لا حدا فهمين شيء من شيء، يمكن انا مش فهمين كمان ما بعرف، بس انه هيدي هيك بالمختصر. طيب هلا لحسين، انا كمان لكم من هلا ينعاد عليكم، طلعت انه انا اللي وعيت كنت بالاخر قبل ما نختم هيك ونفل، بس خلص تمام اطلع انه كلكم عم تعيدوا، انا مش عم بقولكم وانتم كمان، فينعاد على الجميع. وان شاء الله هالعيد هيك عن جد بيحمل معه الفرج والطمأنينة والسلام وراحة البال والحياة الكريمة. بس مش هطلب غيرك لكلنا جميعا اللبنانية 10452 كيلومتر وكل احبابكم بكل دول العالم، بس يركز علينا بالاول باللبنان بعدين ياتي بعد الغير. خلينا هون بدها شغل، نحن مشان هيك بدها كثير تضرعات يعني. عامر فويس
2: بونسوار الي، بونسوار فادي ميشا، كيف كن يا منيح؟ طمنوني عنكن.
0: نشكر الله.
2: اتبعتكم هيدا الفويس لسلم عليكم، وان شاء الله تكون عطله حلوه وموفقه لك يا الي، ونشوفك التنين إذا الله رات بنسمعك وبنشوفك.
0: ليش تنين خيي؟ ها خميس الخميس، أنا بس بكرة في أوف أوف، ويمكن الجمعة، بس هلا هو بكرة أكيد أوف، الخميس في برنامج، ما تيجي أحكي لحالي كله مفرص ثلاث أيام ليه؟ ما بعرف صراحة، فاجأتوني وبس.

0: فإذا قبل ما نروح بريك بذكركم بعد البريك رح نرجع مع سيجمنت توفير ماكس. السؤال هو عم نحكي اليوم بعصرنا الحالي بغض النظر انتو وضعكم الاجتماعي، انتو سنجل ما عندكم حدا بحياتكم، هل يا ترى بتكونوا سنجل وبتسكتوا ما بتحكوا على الموضوع او لا بتكونوا سنجل بس فعليا على السوشيال ميديا بتكونوا عايشين قصة حب وغرام واشعار وكله لتهموا العالم انه انتو بقصة حب وكتير قصة حب هيك قوية؟ خبرونا على 767-6007-6 باخر الحلقة، في 3 اشخاص اليوم رح يربحوا من توفير ماكس.
1: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon.
3: The heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. It's the road show.
3: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيئة علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.

0: 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي وانا بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على سوشيال ميديا. توفير ماكس اول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل على جبال تحديدا على ارطبون اوتوستراد جبال انتو طالعين صوب طرابلس يلي بس نقول هايبر ديسكاونتر يعني كل ما تشتروا اكثر كل ما بتوفروا اكثر. البي عن توفير الفكره انه التوفير ماكس محل بتلاقوا ارخص الاسعار بلبنان كل ما تشتروا اكثر بتوفروا اكثر فعلا هو على الاوتوستراد. بدي اعطيكم شوي فكره عن الاسعار يلي موجودين هلا عند توفير ماكس. مثلا اذا بناخذ دجاج يلي هن الفخاض الدجاج الكيلو بدولار 29 سنت اذا يعني لحديت 3 كيلو عم تدفعوا حقهم دولار 29 سنت الكيلو. اذا من 3 كيلو ل 6 كيلو عم تدفعوا حقه دولار 19 سنت الكيلو. اذا اكثر من 6 كيلو عم تدفعوا دولار فاصلة 0.9 سنت كيلو الفخاض. مثلا اللحمة يلي هي لوكال ميت لحمة هون محلية بلدية الكيلو أبتو لحديت ما يعني 3 كيلو من الكيلو ل 3 كيلو 11.99. إذا أخذته من 3 كيلو ل 6 كيلو 11.49 عم نحكي أكيد الكيلو. وإذا بتاخده 6 كيلو وطلوع فهي 10.99 الكيلو. أما مثلا في عندكم الجبنة كاشكافال جبنة ال 200 جرام دولار 79 اذا من ال 200 جرام للكيلو. من الكيلو ل 3 كيلو دولار 69 وحتى اذا بتاخذوا 3 كيلو او اكثر بتكون يعني 1.59 لوئيه. هلا في شغله انه كمان في عن توفير في البراندز تبع توفير يلي هن جود هي هيدا البراند يلي فيه منها كل شيء من كل شيء بتكون ايه عجبان البان قصص يعني عندهم الماركه تبعهم هون هيدا بتكون ارخص كمان لما بتكون عم بتجيبه من النوع مثل ما بقولوا المنتج يلي هو تابع لتوفير. وشغله تانية خليني لكم مثلا سعر جود الزيت 5 لتر جود سان فلاور اويل قطعة واحدة 8.99. إذا بتاخدوا أربعة 8.49 القطعة. وإذا بتاخدوا 8 وطلوع 7.99 عم نحكي 5 لتر زيت ألي جود دوار الشمس صراحة يعني كتير السعر رخيص فهي الأرخص. بذكركم أنه هن بيفتحوا ساعة 10 الصبح من كل يعني 365 يوم بالسنة. وفي شغلة كتير مهمة بتكون تعرفوها أنه اليوم بتوفير كل ما تشتروا أكتر كل ما توفروا أكتر وكل ما زادت الكمية بقل السعر. فهيدي بمبدأ أنه أنتوا اليوم إذا عم تاخدوا قطعة واحدة عم بتكون رخيصة. إذا بتكون عم تاخدوا كذا قطعة بتكونوا أرخص. وإذا بتاخدوا بالبوكس بتكون الأرخص يعني the cheapest بتكون. فما تفكروا مرتين فيكن تروحوا بأي وقت بتكون مرة بالجمعة مرة كل يوم مرة بالشهر ما بتفرق قد ما بتشتروا كل ما تشتروا أكتر بتوفروا أكتر بس السعر هو نفسه على مدار السنة 365 يوم. بدي اطلب من الكل تفوتوا على صفحتهم على انستغرام وتعملوا لهم فولو بليز كمان هيدي لانه في من يلي عملوا فولو رح يكون في اشخاص رح يربحوا. فيلي بيعملوا فولو بليز يعملوا له سكرين شوت بس يعملوا فولو على توفير ماكس كتير هيني توفير ماكس بتعملوا لهم فولو على الانستغرام تبوا بعتوا لي سكرين شوت لانه بعدين رح يكون في كمان اشخاص بس من يلي عملوا فولو على السوشيال ميديا رح يربحوا كمان فاوتشرز. اليوم في لانه عيد واحتفالات فرح يكون في عنا 3 اشخاص رح يربحوا فاوتشرز من توفير ماكس. وعلى الارجح خليني اقول 75% صارت انه رح نبعث الاسامي وبتروحوا ديركت لهونيك بس لاخذ الاوكي من حوراء سو بس لان ما نعذبكم لهون ترجعوا تطلعوا على توفير. ف لازم يعني بعد العيد بتكون صار كله جاهز وصار فيكم تتوجهوا انا باكدكم وبحكيكم. فاذا توفير ماكس باوتوستراد ارطبون يعني جبال اوتوستراد ارطبون راحتنا كانت امبارح ريموندا كيف بتفوتوا يعني من اي مفرق وكيف بتمشوا بتتجاهلوا بتوصلوا على اخر شيء عند توفير ماكس. ما تفكروا مرتين عن جد خدوا عائلتكم روحوا كاسدورا المحل كتير كبير في صفات قدامه وعم عم تكتشفوا تجربة تسوق جديدة ما أنا موجودة بلبنان معروفة كتير بالبرازيل بالمكسيك معروفة برا بأمريكا عنا هون يعني بعد نحن بننطر يمكن مرات ليكون في حدا عامل عرض على شيء أو هيك يلا منركض لنجيبهم قبل ما يخلصوا. فعن توفير ماكس على رواق كل يوم 365 يوم يعني كل ما تشتروا أكتر بتوفروا أكتر كل ما زادت الكمية قل السعر. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: Music 101.7 and 101.9 Delta FM.

0: فإذا أنتم بهالعمر قررتوا هلا تكونوا سنجل، هل يا ترى بتكونوا سنجل وبتسكتوا ما بتجيبوا سيرة على السوشيال ميديا مع فوعة السوشيال ميديا اليوم، أو لا بتكونوا سنجل بس فعليا بتنزلوا أشعار وغرام وانتقام وحب وكل هالقصص لتهموا العالم إنه أنتم شو عايشين قصة غرام غير شكل أي واحد أنتم من الاثنين؟ وليش خلينا نسمع عمر.
1: والله يا إلي فكرتك معطل الخميس، مش هيك قلت لك
0: التنس طهرة وبس بكره
1: ما عندك شغل الخميس لأن كل الناس معطلين.
0: طيب
1: الله يعطيك كيف يا إلي،
0: أنا بكرة تشوف رح يكون كل الناس على الطرقات عم يعملوا شوبينج
1: ونسمع
0: كثير رح يكونوا عبدوا قبل العيد أو أخذوا عيدية، فهيك أنا بساعدهم يتسلوا هنو على الطريق رايحين يصرفوا العيدية اللي ما بعرف إذا أخذوها أو بعد. هيدا كان عمر روزاد بونجور. يلا
2: بونجور للوت، بونجور فادي، بونجور للجميع، والله أنا كمان للتنين إن شاء الله الفرصة.
0: طيب بس إنه ما حد سمعيني
2: طبعا خميس ما سبت أحد.
0: أيوه أوه لا فكر يكون أنا هروح الأربعة وما أرجع.
2: يلا إن شاء الله نعاد عليكم بالصحة والعافية وعلى جميع المسلمين
0: و... أمين يا رب.
2: أنا لا بدي
0: بتصور كمان إخواننا دروس بعيدوا بهيدا العيد إذا ماني غلطان
2: عاشق وحب
0: صلحوا لي المعلومة الأولى
2: no. مع اللي أنا سينجل من 13 سنة يعني.
0: ولك أنت أحلى وأهضم سينجل بالكون.
2: أنا مضبوط وحبيت ودليت حب وبعدني لهلا أوقات هيك
0: يرجف هيك أمير يرجف قلبي
2: ومني برداني. يلا إن شاء الله بنشوفكم الخميس
0: أخي رح نشوفك الخميس يعني فكرت ما حتجي
2: معكم. يلا
0: بصتي يا روزات وانتبه على حالك وينعاد عليك.
2: أنا بعيد فارس كرم لأنه صبح أنا عيطته وكم هو بكرة عيده بس إنه عمل له إياه نعيم اليوم
0: بكرة
2: يعني لأنه بكرة أوف.
0: شكرا للمعلومة يا روزات، حبيت كيف كلهم بيكونوا مراقبين كل يعني هالقد في متابعة دقيقة

حط لي قولي قولي من بعد عمل معروف قولي قولي من بعد سألني شو بتعرفها قولي لهزتها هذيك نار هيدي العصيرة الكردية اسمع قولي قولي جي اي

0: أنا أبوهم العالم بالأشعار وأضحى مبارك للجميع بالخير هيك بغير هيك ظروف إن شاء الله يا رب أكيد يرجع بينعاد علينا بالخير والبركة وراحة البال والصحة النفسية والجسدية والبحبوحة. قولوا أمين.
1: حرك

0: يلا خليني اسمع دوشكا.
1: اه الي بريش سوري انا هلا فهمت على سؤالك يمكن رديت عليك قبل في شيء تاني. لا لا الي انا اذا سنجل بحط سنجل او بول سنجل, اذا مرتبط او بعلاقه بول ما بعمل العكس كليا.
0: ما بتوع.
1: لا مثل ما هي انا ما عندي دغري يا ايه يا لا
0: ما في لف ودوران.
1: وبدي اسالك سؤال بس مستغرب, اليوم بكره عيد الاضحى واليوم الوقفه عيد الاسلام, بس سؤال ليه في عجب الحزميه هيدي ما عم بفهم
0: ليش, شو خاص الحزميه؟ لانه ما بعرف. اسمع الغنية وريح راسك يلا.

0: وداع وحنية وشوء ومش مفهوم بس كتير حلوة. ما تقلي فادي في بالصوت بالطرف كيف عم بيقدوا الغني هيدا إغراء, بس إغراء محترم وإحساس. وكان معكم يلا خليني اسمع جوزيف.
1: انا بكون طالع صوب الجنوب شرق صيدا يا كبير.
0: شرق
1: صيدا عم توصل على صيدا وبتطلع طلوع
0: ان شاء الله بتوصل بالسلامه. في عجقه وافش عجقه. سلمان شو بعد لي؟ يلا
2: انا الي انت بتعرف انا شو بشتغل خي.
0: عم بذاكر فيني عم بذاكر فيني
2: هذا الوقت اللي انا بكون عم بسمعك بكون اكثر شيء شرقيه دكواني شرقيه جلدي بزعلها هالمناطق. انا وجهه نظري وجهه طريقي خي.
0: مين طلب وجهه نظر خي؟
2: بشمون على السبعه تقريبا مرات قبل السبعه كمان بكون عندي مشوار بطلع. بس احنا عندنا الارسال بشمون بيختفي خي
0: يعني عم بيقول لي عم بجيكي 3 ايام اوف انسى نو فانكن ورك يعني تمام نقول الكلمه مثل ما هي. لا كله عم بجاكر فينا على فكره. ما تتحدوني ها بكره بترجعوا انتوا انا بروح فل لحالي. يعني انتوا بتصيروا انتوا ماشيين لحالكم تحكوا حالكم على الطرقات. اوعى اوعى

يعني فات علق الشارجر بقلب الدولاب من جوا مش عم يطلع ولو لو بد واحد سرعة كلمة يفوت وتفويت عميق ما فات شو جورشيها عريس 2026 صرنا شهر خمسة ايه خلص فتنا بالستة شو كمان سليم الرايد ندى بونجور بونجور بونجور صباحكن بسمة صباحكن بسمة تزين وجوهكن وسعادة تسكن قلوبكن آمين.

0: ميشا ما تركدي رح ابعت لك اياه خلص. ما قليلا الا ميشا ما تجي. يلا بروح بريك وبرجع. It's the road show.
1: The Road Show with Eli Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
3: Yes.

0: فان يا صباح الورد.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
10: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge موفي نايت every night that counter بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
8: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076 It's the road show
11: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: رجعنا بعد البريك يا صباح الورد سالوفان بلشتوا تسمعوه عبر راديو دلتا ألف مبروك خلينا نسمع شوي.

يعني لا شك انه هالاغنية رح تكون رح ترافقنا بكل ستوريز الصباح الجود مورنينج، رح تكون هي ترند لا شك. يعني الف مبروك سان لوفان، يا صباح الورد والياسمين.

في احلى منها يقع على هيك صباح بالايجابيه اللي عم بيحكي عم بيغنيها سالوفان. فازا الف مبروك يا صباح الورد سالوفان. عم تسمعوا عبر راديو دلتا وعبر كل يعني المنصات الرقميه لسالوفان. يا صباح الورد.

0: بدي اسلم على مروان. بونجور يا مروان. عامر شو في اليوم فاتحه معك؟
1: بلا نحن دروس من عيطه هاي تلاقيه على كل المستمعين يا رب
0: ينعاد عليكم لألك وعائلتك
1: مش بالدمار ولا بالحراب ينعاد بالصحة والعافية
0: والبحبوحة
1: وصلى على ايد لبنان يصير منيح يا رب
0: يا رب الله يسلم
1: عنك السلام. عندي امنيتي دايما بركز عليها
0: صدقني امنيتنا كلنا بنتوحد عليها هالامنية بقى كلنا يعني كلنا شكرا يا عمر بعيدك وبعيد عيلتك كلها

0: يلا روح عند وليد هلال. اهلا اهلا اهلا.
1: اضحى مبارك للشباب كلها
0: وعلينا جميعا يا رب.
1: وين دروز مبلا؟ هذا العيد الاهم اللي عندهم.
0: صح
1: هذا العيد الاهم اللي هو
0: ما هذا كنت معلومتي بس اكدها رجع عمر.
1: وانا السؤال ما داخل ضمن
0: مش ما لا بدك تلعب لعبه
1: يعني. لاني سينجل وانا بعدني بعشق مرتي 23 سنه.
0: خايش حلو
1: بعدها كأنه هلا تعرفت عليا بسطل المي.
0: شكرا بسطل المي.
1: هلا بتسالني شو قصه سطل المي؟
0: صح
1: تعرفت على مرتك مره سطل المي. كنا عم نغسل السيارة.
0: أوكي.
1: كنا ننطر الأحد أو السبت يكون في مي جاية المي على البير.
0: أوكي.
1: تعرف يعني أيام ال يعني أيام التسعينات 91 92 نزلنا عم نغسل السيارة تحت البناية جاية المي على البير. وبتعرف شباب يعني ما أنا منتبهين إذا في صبايا عم تتفرج علينا لابسين شورتات بس من فوق.
0: من تحت أصلاً مش من فوق. شورتات من تحت.
1: بيسفقني هيك سطل المي من ورا. داري مدامتي قاعدة هي وصاحبتها على البلكون وقلبه ضحك على ظهرهم على شكلي معلم.
0: بس لحظة ما
1: أكلتها بهدرت لك لقيت مبسوطة.
0: بدي اسمع مين اللي
1: شورتات بس ايه فوق.
0: شوف مين اللي كب على مي.
1: وقمنا غسيل سيارات. نحن عم نغسل السيارات في ابن خالي وراي.
0: ابن خالي
1: بيسفقني هيك صوت المي من ورا. داري مدامتي قاعدة هي وصاحبتها على البلكون وقلبه ضحك على ظهرهم على شكلي معلم.
0: ايوه
1: أكلتها بهدرت لك لقيت مبسوطة. قلت سوري ما قصدي واستحيت وفيت لجوا. تاني يوم ركب الضرب.
0: لا وانت ما انت كمان شو هالجرأة
1: اللي عليك؟ كانت سطل المي
0: انه واحد بيقع بفكرة قبته بيصير يضحكوا العالم. هلا سطل المي مهضوم الفكرة. بنسلم عليها وان شاء الله يا رب العمر كله حب يتجدد يوم بعد يوم. هالغني لألك هالقد عم تشتاق واليوم بعد يوم يعني.

0: يلا فويس حذروا من مين.
1: شو يا ابن المرأة؟
0: أهلا أهلا أهلا.
1: شو اشبك؟ شو عم تجاوزي؟
0: أنا ما بقول مين.
1: والله شو انت لي اطلعي ورا ميكروفون جرجر نو عارف نو جرجر جرجر هذا ايدك قطعها هذا مشان كله حبيبي مشان اسلام مشان مسيحي مشان درجي مشانك انت يهودي هذا كله كله عيد حبيبي هذا عيد لما ايجي هذا نبي ابراهيم جيبو ابنه بدو اشو اشو راسو بعدين اطلع على قلو نو اشو راسو اشو راس ما زي
0: ايوه تبا قديه مهضوم نظام وحياة الله انت بعدني اصر واكرر واشدد على المقولة اللي بقولها دايما انت عندك موهبة حرام تروح وحياة الله فيك تعمل قصص انت لانه بيطلعوا منك عفوية وعن جد بدأ انا ما بجامل صدقني استثمر هالموهبة والله مين بيعرف كون بكرة منشوفك على كل شيء في محطات وكل شيء في مش سوشيال ميديا بدك تروح على محطات سوشيال ميديا خلص هل اي مين مكان بيعمل بس بدك هيك سيجمنت تعمله يلا والله بتفكر فيها وعمل له انت سبونسر لألك يعني روح عندهم يعني مش تقبض دفع وعمل البراند لألك ولا لهيدا وبتمشي طلعنا لك فكرة هلأ روح عيش مرة لك يا هون كمان فكر فيها يلا عمتينا نتعشى او نشرب قهوة انا
2: اللي انك حاسس فيه
0: فادي كاسك عم تشرب قهوة
2: ما شربت لما بتمر حد وبرجو
0: ورح مفعولة

0: يا ميشا فادي عم بوصل لك مساجات واغاني وعم بخبر الجمهور انه هو عشقان وولهان عم بيوهمهم هيدا قصة انه الوهم قصة حب قصة ايه قصة حب اوف عميقة ده هكون ألاء مش عالسما حضرتك يا ألاء هيدا الموضوع انت نقيتي بعتيلي انه كفكرة خلينا نروح لعند جميلة أمريكا لحظة بس لأنه فتحتهم أحسن ما يضيعوا هيا بينا فوالا
1: إلي مرهي
0: وي سي مو هلو هلو
1: بونجور راديو دلتا
0: بونجور
1: قلبي اليوم صوتي ملعلع إيه لأنه بنتي وعيت أليلويا
0: صح النوم
1: بس هيك كيوت توبيك أكشلي أنا من النوع اللي أبدا أبدا أبدا ما حدا بيعرف عن حياتي العاطفية ولا أي شيء يعني I divorced in 2020 بعد شي سنتين
0: عرفنا بال 2023
1: حطيتها هيك بستوري هيك يعني مرور الكرام إنه كذا كذا بس ما بغير الستاتس مثلا على الفيسبوك married to divorced to whatever ما بطلع بعمل طني ورني انه ياي انا divorced وصرت available no. وبنفس الوقت ما حدا بيعرف شيء يعني since I got divorced لليوم
0: احلى شيء
1: اذا انا بعلاقة او لا ومين وكيف وليش هيدي قصص انا ما يعني
0: not to be shared
1: unless you're
0: يعني.
1: married officially and for some time already yeah of course انه people will know you're not gonna hide your husband or wife
0: لا شو بلا بلا في هنينها مخبيينه
1: وعلاقات هيك يعني في commitment بس ما بتعرف لأمتين وهيك قصص
0: okay.
1: very private
0: هو ده الكلام
1: private.
0: السليم أكيد بعتي فويس
1: ايه بس كمان كنت بدي علق لأنه بتشوف أوقات الكابلز الدنيا مش سيعتون والاحتفالات والبروبوزل حتى حتى العرس بتلاقي بعد جمعة بكاء على الأطلال بارح كانوا سوا روميو وجولييت
0: عن جد
1: تاني نهار الحالة بالويل وقعد محي صور وبتقطع الوحدة بنصيبها إذا هي قالت وما مشي الحال يعني
0: خلص.
1: complicated أنا بنصح الكل إنه خلوا علاقاتكم العاطفية private
0: هو في شغلة إنه صرنا هلا بتكون أنت رحنا على العرس وجبنا تياب وجبنا هدية وانبسطنا وسهرنا وهيك جمعة زمان جمرح على حفلة الطلاق نرجع نجيب هدية هيدي الموضة صايرة هيك هلا بس لينا بصراحة ما تقولها ما تضحك يعني ما رح أقوله على الهواء لأنت مبين آه يا هبيلة بس ما فهمت المثل هلا بشوف شو هلا بجرب أقرأ أنا وميشا لحالي تحت الهواء يلا لو رح بريك أخير وبرجع It's the road show.
2: The road show with Eli Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شيء انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
7: ما لينك ركب كيف الفيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: قال من وين بيجي ستريس
11: بلشنا هدي
10: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
11: طيب هدي
10: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
11: انا معك هدي
10: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
11: شمسنا هدي
10: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
11: معي خبر هدي
10: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
12: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
13: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
14: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
13: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر It's the road show.
15: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4-

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا قلبي وانا بتتواصل معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. هي اسمع علينا لانه بعثت الفويسات قبل ما
1: لا ما سان لوفان هيدا اللي هلا حطيته طلع غنيه
0: وي صح ايه
1: هو كثير مشهور بامريكا صاحبته اسمها مساقب هيك نايكا صاحبته هيشن اي ثينك
0: هيشن يعني هايتي
1: فنزويلان اي دون نو اي نو اتس لايك تو ناشوناليتيز عندها
0: اوكي
1: مشهوره كثير سو هو سان لوفان اند نايكا كانوا يعني مثل بالغرام والعشق وكانوا ينزلوا لهم كل ريل احلى من الثاني هو كتير مهضوم وهي كتير مهضومه وضلوا مع بعضهم يا لطيف
0: اه منهم مع بعض بقى هلا
1: تركوا العالم صاروا يبكوا يعني كانت صدمه
0: كانت يعني
1: سو عم بعطيه مثل انه وين كانوا على السوشيال ميديا وهلا وين صاروا كل واحد بمال
0: ايه صح بس هو
1: فرنش هيشن يعني هايتي اند فرنس
0: ايه ما هايتي عينو لي عشام عايشة بهايتي بسلم عليها بلا صباح الخير امي مش لبت لك هالنومة بتصور هيدا بعتت لي اللينك خلينا نشوف عمين عم تحكي عن بس هلية مفتح له جروحات الماضي ام هلأ يكون عم بيسمع او شيء اه اوكي حلوة صحبته كتير اكس صحبته قصده انت او هون اه فكرت هون الفيديو طلعت ميشة حطت عنده اوكي بشرتها لون الزيتون مش داعت فيك دانس بتزورش الأردن يا معلم نزلي عجور جوردان مش معقول عنده ستايل بأغانية صدقا يعني ومش مجاملة وخلص بيعلقوا بجيل الشباب وحتى يعني الجيل الشباب المتوسط والشباب الكبير فتمان قول الكبار عرفتوا كيف لأنه الكلمة هيك she's a singer too آه أوكي لينا شكرا يعني مراسلاتنا من أمريكا شيكابيكا مع كل المعطيات والأبديت خليني روح لعند هالي وي هيدا أوكي شكرا شكرا يا جماعة والله أنا كنت مأكد بس I was just يعني كنت عم بأكد بس هيدا العيد الوحيد اتس ان اي نو عن جد اي وحده منهم هيدا هلا فريمون لا يا عمي عمي عم تحكي هلا خلينا تحت الهواء بنرجع نحكي رولا بونجور رولا يا الله دائما عندها المواضيع اللي هيك مثيره للجدل لانه عندها الجرأة تقول الامور مثل ما هي حضره مستشاره شو بعتي لي اه ستيكر جديد لا بيخلص ب 767 بدي اقول سلمنا على الليدر اهلا اهلا بالليدر كمان بقول بونجور لزياد 791 بونجور زياد اول مره كمان بتابعنا وليد الله يخليكم لبعض والعمر كله يا رب ويتجدد يوم ويوم ويوم كل يوم شو حلو عن جد شو بحب لما بسمع صار بهالجمعة انت تاني كابل بيقول انه هالحب يتجدد دوما كأنه بعضهم بأول العلاقة الحب شو حلو انتوني انا سلمت عليك بأول حلقة عن مبارح انا منيح انا مشتاق لك كتير وقلت لك سوري بأول حلقة انه مبارح ما سمعتك ما لحقتك لانه انت قصدي ما لحقتني انا بوسك كتير وان شاء الله تكون منيح يامن
2: هلو لي كيفك
0: اهلا
2: اهلا والله يا لي يعني حدا بيسحله فون سنجل وبيعمل حاله انه هو مرتبط ومغروم وما بعرف شو بالعكس ابدا اذا انا بقومك محل ابدا ما بعمل حالي انه انا على علاقه بس بتباهى انا سنجل ما في اجمل منه لا يعني بال عم بحكي بالحياه الواقعيه اكيد مش عم بحكي هلا بوضع يعني
0: لا ما الحياه افتراضيه
2: عم بحكي بعيد اكيد وبالنسبه للعيد الاضحى ان شاء الله يا رب يكون عيد خير وبركه بس مش معي يعني للاسف

0: قولوا يا رب، قولوا يا
1: حبيبي
0: رب.
1: علي
0: قول يا رب تفائلوا بالخير تجدوه.
1: بس بكل الأحوال أنا بالأشخاص اللي أبدا ما بيحب يكون عنده أي حياة، حياة العامة تكون والخاصة تكون على السوشيال ميديا. يعني أنا أبدا ما بحط شيء بيتعلق بحياتي ولا حدا بيعرف شيء عني أبدا. هذا الأفضل والأحسن بالصحة أكثر بعدين.
0: هو فعليا انه مثلا انا قد دايما بحكي بس قولوا لي نفرح منك وعبالك، وانا دايما بعمل ردات الفعل والكومنت وكله، بس انا ولا مره ولا يوم ابدا ولا في شيء على السوشيال ميديا بيقول بيأشر اي شيء او بيعطي او بلام. ابدا ابدا ابدا ابدا. اعمل نفسك ميت بس شو عم بصير وراء الكواليس الله وحده بيعلم. هيدا حياته للانسان، يعني مش لازم كل شيء يصير عم بيعيش وبيع حياته على السوشيال ميديا. هلا لانه الاشخاص اللي كتير تحت الاضواء ما فيهم يعني او بدهم ما يجيبوا سيره بالمره. برايفت لايف برايفت لايف، بيظهر مع كل العالم يعني رفقه ما بيعرفوا رفقه مش رفقه، احلى شيء هيك. لانه بلا قيل وبلا قال وبلا جق وبلا حكي ابدا، نظافه رقي وخصوصيه هي الاهم.
2: يا اهل الهوى لا تلومونا، ويا اهل الهوى لا تلومونا.
0: عمر بنتو كونسرت تبع نايكا بالشهر الماضي. ايوه عمر دكتور.
2: لا لا لا لا تلومونا.
0: فويس
3: إلي انت شو بدك؟ شو بدك مني انا؟
0: انا بدي اعمل منه مصاري انت.
3: اطلعي تلفزيون، روحي اذاعه. حبيبي انا ضلني هب ترومبا، ابي بنزين، مسح ازاز. انا بحب بضلوا هيدا على الارض، داون تو ايرث.
0: ايرث ايرث.
3: انا بحب يكون مثل بيل جيت، يكون مثل ايلون ماسك. حبيبي انا بيعمل استثمار، انا كل مصاري ودي بنغلاديش، اعمل استثمار بيتكوين هونيك. بعدين لي انا في حكي، انت بس بده بيروح انا وانت سوا اشرب بنزين 95، اشرب بنزين 98، اكل ساندويتش شحم. بس بدك انا روح انت سوا.
0: تعرف انه على سيره الشحم، هلا انت عم تتسال لما كنت عايش بسيدني عندهم شيء الصبح كيف في زبده وفول سوداني ومدري هيدي البينات باتر اخبار، عندهم شيء اسمه فيجيمايت، شيء فعليا مثل الشحم لونه اسود طعمه ولا بعمر قدرت لا شم ريحتها ولا قربها على تمه. اللبنانيه يعني والاستراليه هنيك، اذا حدا عم يسمعنا هلا بجولهم تحيه، غرامهم على كل طريقه. انا بس شوفها بتقلب نفسي هلا قد شيء عباره عن شحم صدقا. هلا بس انت قلت دغري اسمها فيجيمايت، مش معروف شو من شو يعني، وهيك سودا بيمرحوها بياكلوها. يي يا ربي تنذكر وما تنعاد هالاكله اصلا. مره يعني ما كملت الكاتش وهي كانت ما قربت عليها، كله بيقول لك انه فيجيمايت يي شيء رفع يعني مثل عنا شو عرفني القريشه مثلا. خيروا عند ابن الخوري.
4: يا عمي مشتاقين.
0: قولك اهلا اهلا
4: عزيزي.
0: اهلا بابن الخوري ربيع اولى.
5: مش همي جمع اموال لا حتى شو رح ينقال، اعطيني دخلك يا الله، الصحة كنزي وراحة بال.
0: حلوة
5: تحياتي لك للوس، تحياتي لك
0: حلوة حلوة
5: لكل اسرة الاذاعة.
0: شكرا
5: كبيرة لجميلة امريكا لينا. شكرا لها كتير، ان شاء الله بترجع على لبنان قريبا.
0: يلا ان شاء الله قريبا.
5: والكينج توني كمان منصور حقيقي
0: نسلم عليه، لا توني اشتقنا له.
5: ونحكيكم بالنسبه للموضوع، فهمت عن الكابل اذا ما بيخونوا بعض؟
0: لا لا يا خي، لا لا
5: علاقتهم عاطفيه.
0: لا لا لا
5: مش لازم يخون. انا من جهتي انا مثلا ما بخون.
0: كلامك سليم بس مش هالموضوع.
5: الحمد لله يعني مقتنع
0: انت حبيبي
5: وما بخونه، مازال بتامن لي كل شيء. هي لا بدي خونه.
0: مدامتك دكتوره نفسيه ما فيك تخون اصلا، بتكمشك على النفس، تقرا نفسك بتعرف. لا لا احنا عم نحكي اليوم اذا في حال انت بهالعصر هيدا كنت سنجل، هل بتكون سنجل وبتسكت ما بتخبر حدا، او بتكون سنجل ويعني بتقعد تعيش اوهام على السوشيال ميديا وتوهم العالم انه انت بقصص وغرام وعشق وقصص. زينه هالغنيه لازم تبين عليها بعد في 5 دقائق.

0: نانا فويس.
1: ايه هاي الي.
0: اهلا.
1: اول شيء نعاد عليكم
0: وعليك
1: يا رب بالصحه والعافيه وبظروف احسن من هيك
0: ان شاء الله يا رب.
1: ثاني شيء بالنسبه لهالموضوع ذكرتني انا ايام زمان كانت شو اسمه عامله حمله هيك انه مثل هاشتاج كنت حط نزل اشي على الفيسبوك اكتب حمله غازل حالك وبلا جميله حدا.
0: عن جد
1: هيدي ايام ما كنت سنجل وكنت انا نزل اشي واتغزل بحالي ولا انطر حدا يحكيني ولا انطر حدا يعمل لي شيء اصلا.
0: يعني مثل شو اسمه مثل تامر حسني من النهارده حدلعني وبظهر حالي وبطعمي حالي وبغنج حالي احلى شيء. الله يخليكم لبعض هلا طالما انه كانت بالماضي هيدا وتضلوا العمر كله انتم مصدر السعاده لبعض. هيثم بونجور. عصير شو هيدا الخصوصيه اللي قلته انت بالمصري بقولوا عن جد هيك فهيك بالمصري. خلينا على اللبناني الله يرضى عليك دخيلك. إلي بدر بونجور. هلو كيفكن انا بالبيت مني شو ميري بيجي لعندكن حد الاوتيل بستان ما فهمت. لا انت مغلبط بتصور بعت لي يا إلي يا إلي. نادر هاي يي مش طيبة ما بعرفها بس على صحة السلام مش طيبة ابدا ابدا ما بتنبلع. موست ويلكم يا نانا. هلي شو طلعت بعت لي ما فهمت. للوس في بيت مري هشو عم نحكي شو في بيت مري. ايه طيب ايه بس ما فهمت شو الفكرة انه كتل بس شو الفكرة بالموضوع انه بعيط علي فادي انه انا كيف ما بفهم شو فهمت انت هيك اللي فهمتها. للوس انا ببيت مري اوكي طيب انت بيت مري اوكي يو. لا خيب عاد فويس والله مش احسن عم تكتب وتضيع حالك فهمني اياها بكون اسرع والله احسن لما يصير في سوء تفاهم. خليني يلا فادي بدي روح لعندك بكون الي بعت اللي بده يبعته ومن بعد فويس تنسمع يلا انا حصت لانه بحوص
2: للو حبيبي انت عمود بيجي لعندكم على الاذاعه
0: تجي ليه بدك تجي لعنا على الاذاعه ما هذا ما حسيت هيك ما فهمت هيك. نحن مش ببيت ميري نحن بتحت بميرنا الشلوحي اوتوستراد البوشريه وين بدك تروح لعنا ما فيش حدا هونك يستقبلك هلا زلا تحت بس بعد العيد. يلا خليني اروح لعندك فادي. ميشا تفضل لو سمحتي.

0: احنا بذكركم بكره ما في حلقه، الخميس في عنا حلقه، فيلي بيكون على الطرقات سمعوني صوتكم، تواصلوا معي، ما تخلوني احكي لحالي. الخميس رح يكون في عنا كمان الخميس سيجمنت توفير ماكس. بدول مبروك لمروان رقم بيخلص ب 276، رانيا رقم بيخلص ب 254، وزياد رقم بيخلص ب 791. رح بتواصل معكم الاسبوع الجاي بعد الفرصه الله راد، لقلكم اذا رح تستلموا الفاوتشر من هون او رح يكون محطوط باسمكم على توفير ماكس على ارتبون على الاوتوستراد، يعني بصير هو على طريق العام الاوتوستراد، انتم يعني طالعين صوب طرابلس جبال ارتبون تحديدا ما بضيع. توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان، كل ما تشتروا اكثر بتوفروا اكثر، كل ما تزيد الكميه بقل السعر، لتشتروا اكثر وتوفروا اكثر بهالفرصه اطلعوا عن توفير ماكس استفيدوا. يعني هو انتم بتستفيدوا كل يوم، مش لانه في عيد وهيك، دائما لانه على 365 يوم نفس الاسعار الارخص بلبنان. شكرا توفير ماكس، شكرا فادي، شكرا ميشا. بدي اعيد الجميع بكل الاراضي اللبنانيه، ان شاء الله بينعاد علينا جميعا كلنا بظروف احسن، براحة البال، بالسلام لبلدنا، بالازدهار، براحة البال مثل ما قلت، والبحبوحة والصحة النفسية والجسدية. فإن شاء الله تمرق هالعيد هيك، تجتمع العائلة ويكون فعلا معنا العيد، مش البهجة المزيفة، وتكون هالفرحة أنه نخلص بقى هيك وتشرق شمس العيد يلي ناطرينا كتير زمان صرنا. شكرا لكم جميعا، انتبهوا على حالكم. أنا الخميس ما جت شي من الله، ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهج. هلا لوقتها بليز انتبهوا على حالكم. The Road Show.
1: The Road Show with Eli Merhage, Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دي روتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه لك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
10: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
11: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
12: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
10: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازراي.
11: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
12: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
10: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
12: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
10: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.

0: جديد سان لوفان يا صباح الورد
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات New on Radio Delta 90.3

0: جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر Back to the music. Delta FM Lebanon.

قلبت اللي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام، كيف عني غبت اللي كيف قدرت تجبرني.

رول سميحة طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات New. On Radio

سيد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on Radio.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل

0: وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Delta FM Lebanon.
4: شوفي شعر سهل؟
5: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل

وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كلي ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta. جديد عزيز عبدو في

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في

سألتك انتي مين، جاوبتي بكلمتين.

0: يتيل.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.